0: المهام التي لم تدمر بشكل كامل، وبعضهم استأجر شققا قريبة لترميم بيوتهم.
1: صحيفة معاريف نقلت عن خبراء غربيين قولهم إن غالبية الشيعة في لبنان لم يعودوا يؤيدون حزب الله، إذ ترى أن فكرة المقاومة كحل شامل لكل القضايا قد ماتت ولم يعد هناك إيمان بها، ويضيفون أن الحزب لا يزال موجودا بقوته المسلحة، وأن ارتباط الناس به نابع من عامل الخوف لا من عامل الولاء.
0: يقول خبراء غربيون إنه بالرغم من رغبة المواطنين اللبنانيين في خروج إسرائيل، إلا أنهم يرون في التوصل إلى اتفاق السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف. ويرى الخبراء بحسب معاريف إن الجيش اللبناني سيكون أكثر قدرة في الواقع من حزب الله، وذلك بعد أن تراجعت قوة هذه الميليشيا بشكل كبير جراء سنوات من الصراع مع إسرائيل. ومع ذلك أشارت إلى أن نزع سلاح حزب الله يتطلب استعداد الجيش اللبناني لخوض مواجهة مسلحة إذا لزم الأمر، وذلك بدعم من الولايات المتحدة وأوروبا والمملكة العربية السعودية. ولفت الخبراء إلى أنه في حين أن علاقات إسرائيل مع الدول العربية تقتصر على الحكومات، فإن الشعوب لا تزال تنظر إلى الدولة اليهودية نظرة سلبية. أما في الحالة اللبنانية فالشعب يرغب في إنهاء الصراع مع إسرائيل، في حين تتردد الحكومات في اتخاذ أي إجراء، لكن اللبنانيين مستعدون تماما للسلام.
1: في هذا الوقت تتفاعل مجددا قضية باخرة الفيول التي حجزتها الدولة في أيلول 2025، حيث حاول قبطان السفينة في حينه الهرب بها رغم قرار الحجز، ما اضطر قيادة الجيش إلى تنفيذ عملية إنزال مجوقل على ظهر الباخرة وإعادة حجزها مع طاقم مؤلف من 24 بحارا من الجنسية الفلبينية. ومنذ أشهر يحاول صاحب الباخرة تبديل الطاقم الفلبيني بطاقم جديد، كون فترة وجود الطاقم على الباخرة قد تعدت ما تسمح به المعاهدات البحرية والتي وقع عليها لبنان، لاسيما ماريتيم ليبر كونفنشن، حيث جاء في المعاهدة على أن الحد الأقصى للفترة المتواصلة التي يجوز أن يقضيها البحار على متن السفينة دون إجازة هو 11 شهر، وعلى قاعدة أن احتجاز السفينة هو احتجاز للمال وليس احتجازا للأشخاص. فالطاقم ليس طرفا في النزاع القضائي القائم، وعليه لا يجوز قانونا إبقاؤهم على متن السفينة بما يشكل احتجازا للحرية المخالف للقوانين الدولي للقانونين الدولي واللبناني. وسبق وأن منعت عدة إدارات لبنانية حصول هذا التبديل رغم وجود أسباب طبية وإنسانية جوهرية، ما أدى إلى معاناة إنسانية للطاقم البحري المحجوز على متن الباخرة لأكثر من 18 شهر. وعلمت مصادرنا أن عائلات البحارة قد تقدمت بشكوى أمام منظمة العمل الدولية ضد الدولة اللبنانية، كما تقدمت بشكوى أمام السلطات الفلبينية لمخالفة لبنان المعاهدات الدولية التي تعنى بحقوق البحارة. قد يعرض ذلك الدولة والموانئ اللبنانية لعقوبات بسبب التعدي على حقوق البحارة بحجزهم من دون وجه حق خلافا للأصول الدولية. هل هذه لعنة البحر؟ وهل تتجدد تجربة الباخرة روسوس؟ على المحور السوري، من الاتفاقات اللبنانية تحدثت النهار اليوم عن تبديد الإرث الأسود للنظام السوري السابق وإعلان تدشين وفتح الصفحة الجديدة بين لبنان وسوريا على معادلة مطمئنة عمادها العلاقات الندية الدافئة. ولذا كرست اللقاءات التي عقدها الشيباني مسارا جديدا مبنيا على الاحترام المتبادل للحدود والسيادة وعلى رفض التدخل في الشؤون الداخلية، كما أبعدت سيناريو أي تدخل عسكري أو أمني سوري في الوضع اللبناني، علما أن الشيباني أبدى انفتاحا واسعا ومرونة حتى باتجاه حزب الله وتأكيد التعاطي مع كل أفريقاء في لبنان. وعلى الصعيد الرسمي المؤسستي توجت الزيارة بتوقيع اتفاق بين الحكومتين السورية واللبنانية يقضي بإنشاء اللجنة العليا السورية اللبنانية. في المقابل، الأخبار الناطقة باسم حزب الله رأت أن الزيارة جاءت بعد أيام من توقيع اتفاق العار مع العدو على حد تعبيرها، وسط حديث عن حاجة السلطة إلى مواكبة عربية وإقليمية، وسط استعادة دائمة لكلام الرئيس الأمريكي عن الرئيس أحمد الشرع الذي سيكون شريكا في إنتاج واقع أمني وسياسي مختلف وقد تقوم بما لم تقم به إسرائيل في لبنان. الرئيس جوزيف عون استقبل اليوم وفودا من رابطة جامعة لبنان ونقابة أطباء لبنان والرهبانية اللبنانية المارونية، وشدد على أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وعلى صعيد آخر، رأس رئيس الجمهورية اجتماعا حضره رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل وعضو المجلس السيدان شرب الخليل ولؤي الحاج شاهين، وخصص للبحث بعمل الجمارك والإجراءات المتبعة لتفعيل الأداء على المعابر البرية والبحرية والجوية وتوفير التجهيزات الحديثة لتسهيل عمل الضابطة الجمركية. رئيس الكتائب النائب سامي الجميل دعا اللبنانيين إلى الالتفاف حول الدولة والوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة، معتبرا أنها المرة الأولى منذ سنوات التي تثبت فيها السلطة أن قرارها حر وأنها تضع لبنان فوق كل اعتبار وتسعى إلى جمع اللبنانيين تحت سقف القانون والدستور لا إلى تصفية الحسابات مع أي فريق. وشدد على ضرورة عدم الانجرار وراء الدعاية والشعارات، وقال علينا أن لا نسمح للعاطفة بأن تتغلب على العقل، فكون حزب معين قرر الارتهان للخارج وخوض مغامرات مدمرة لا يعني أن ذلك يمثل طائفة بأكملها، وهناك شريحة واسعة من أبناء الطائفة الشيعية كما من سائر اللبنانيين تريد أن تعيش بحرية وكرامة وسلام، وهذا ما سيتحقق لأن أكثرية اللبنانيين تريد قيام دولة. رئيس الكتائب تحدث في خلال حفل عشاء أقامه على شرف عضو كتلة الكتائب النائب أديب عبد المسيح في دارته في كفر حزير الكورة، وحضره إلى النائب الجميل وعقيلة السيدة كارين، النائب سليم الصايغ ونائب رئيس الحزب ميشيل خوري وأمين عام الحزب وليد فارس وأعضاء المكتب السياسي وفعالي سياسية بلدية اختيارية حزبية اجتماعية وأعلامية. لبى وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي دعوة مجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية المعتمدين في لبنان إلى غداء عمل، وقد تم استعراض التحديات التي يواجهها لبنان والفرص المتاحة أمامه، وقدم رجي شرحا مفصلا عن الوضع اللبناني في ضوء التطورات السياسية الأخيرة وفي مقدمتها اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وفي مستهل اللقاء رحب الرئيس الحالي للمجموعة سفير المغرب محمد كريم برجي مؤكدا الدعم القوي لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية للبنان ولكل القرارات التي تتخذها الحكومة اللبنانية في سبيل بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، مشددا باسم سفراء المجموعة على أن دولهم لن تألو جهدا في سبيل تعزيز العلاقات الثنائية مع لبنان وتقويتها. ومن جهته شكل الرجل لمجموعة سفراء الدول الفرنكوفونية دعوتها مشددا على اهتمامه الشخصي بالفرنكوفونية، ومعتبرا أنها بالنسبة له هي أكثر من لغة بل ثقافة وحضارة ومنظومة قيم وجزء من هوية لبنان. وعرض الأحداث التي أوصلت لبنان إلى طاولة المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، وقال بعد انخراط ما يسمى بالمقاومة في حربي إسناد غزة وإيران واللتين لم تؤديا إلا إلى استجلاب الاحتلال والدمار والقتلى، لم يعد أمام الدولة سوى المفاوضات سبيلا وحيدا لإنقاذ لبنان ووقف إطلاق النار، فاضطر رئيس الجمهورية والحكومة إلى الذهاب إلى المفاوضات فلم يكن لدينا خيار آخر وفعلنا ما هو الأفضل لإنقاذ لبنان. واستغرب رجي موقف حزب الله الرافض للمفاوضات وما توصلت إليه، معتبرا أن الحزب يريد استكمال الحرب ورغم كل النتائج الكارثية على لبنان والجنوب وأهله وذلك لمصلحة إيران، وقال الحزب لا
2: Into Melbourne, there's a broken down truck on the Tulla Freeway inbound after Moreland Road, closing off the left-hand lane with 40km speed drops now in place. Upgrade works closing the eastern freeway both directions between Bulling Road and Springvale Road all weekend. You can take Doncaster Road instead. To Sydney, Southern Cross Drive through East Lakes, that's in recovery mode northbound just past Gardiners Road after an earlier breakdown that's now cleared off. To Cammeray, Warringah Freeway all clear, city bound towards the harbour crossings, no problems. With over 300 products now reduced, Aldi prices just got Aldier. So you can keep your wallet fullier. Aldi, good different. I'm Brooke Shea with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
3: من جولة أخبار الساعة 10 بنرجع لاستديوهات الهواء تنكمل مشوارنا برفقتكم مشوارنا الصباحي ليوم السبت اليوم الرابع من شهر تموز جولاي. طقسنا بسيدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 18-14 على الصعيد ميلبورن. بنسمع الفنان راغب عليمي، بنرجع منكمل مع الفنان صابر الرباعي وعندي كمان الفنانة أصالة. هون راديو 2ME 1638 AM صباح النور.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. رئيس المصري الأردني ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقول إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Sea Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: رجعنا عنكم مستمعينا تحية صباحية عطيرة لكل الموجودين معنا على 1638 AM 2ME أستراليا. مروح لفيكتوريا. فيكتوريا تدعو السكان للإبلاغ عن الثروات الغير مبررة. تحت السلطات في ولاية فيكتوريا السكان على الإبلاغ عن أي ثروات أو ممتلكات يشتبه في أنه مصدرها غير مشروع، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمكافحة الجريمة المنظمة والأنشطة الغير القانونية. وأوضحت السلطات أن البلاغات قد تشمل حالات يلاحظ فيها امتلاك سيارات فاخرة أو مجوهرات أو بيوت أو أشياء باهظة الثمن دون وجود مصدر دخل معروف يدعم ذلك، مع التأكيد على أنه تقييم أي معلومات يتم من خلال الجهات المختصة ووفق الإجراءات القانونية. وتأمل السلطات أن تسهم هذه الخطوة في الحد من الأرباح الناتجة عن الأنشطة الإجرامية وتعزيز سلامة المجتمع. تحياتي لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أذكركم مستمعينا من بعد أخبار الساعة 3 اليوم كونوا معنا وكونوا على الموعد، رح نروح لحفل من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف. هيدا من بعد أخبار الساعة 3 من عنا من هون بس من راديو 2ME. فاصل استراحة ونتابع صبحيتنا برفقتكم.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
2: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the f-
1: 2ME. No limits.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: Welcome to 2ME.
8: That is the original 2ME Australia.
0: العودة لمتابعة مشوارنا، بدي وصل تحياتي الصباحية لكم هون راديو 2ME 1638 AM. قبل ما نروح لعند الفناني أمل ماهر بأغنية الحلوة كتير، بدي ذكرك المستمعينا أنه اليوم من بعد أخبار الساعة 3 يكونوا معنا وكونوا كتار وكونوا على الموعد وكونوا معنا كتف بكتف، نروح لجدة تنحضر سوا حفل لسلطان الطرب جورج والصوف. هذا من بعد أخبار الساعة 3 بس عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.

حدا برو طب عيب له. وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

0: فبعاي بولو
1: بنتوقف برفقتكم مع فاصل استراحة هون راديو 2ME 1638
2: ABC News Update 2ME Australia
3: ABC News
4: Josie Sargent with the top story.

0: الفنان وديع الشيخ بهالأغنية الحلوة سمعنا لها عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
1: 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME.
2: صمتنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشن سبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة, كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: أغاني القديمة يلي بنسمعها اليوم بتبين أحلى, وأغاني اليوم يلي بتصير جزء من حياتنا. هون راديو 2ME أستراليا.
0: قبل ما نتوجه لفاصل غنائي, بدي ذكرك المستمعين وعبر أثير راديو 2ME, اليوم من بعد الظهر, من بعد أخبار الساعة 3, راح نكون مع حفل لسلطان الطرب جورج وصوف من جدة. كونوا معنا وكونوا كتف بكتف وكونوا كتار. هذه هي الإذاعة الأقوى 2ME 1638 AM.

0: من جولتنا الغنائية منروح لفاصل استراحة هون راديو 2ME.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية بنوبلين سوسايتي.
0: جولة إخبارية لتمام الساعة 11 من تبع سوا عبر أثير راديو 2ME. صباح النور.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف KFC.
6: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2ME أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعة الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
9: First 2ME Australia News.
10: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
11: ليال بشارة،
10: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. قادة إيران ومسؤولون من دول مجاورة بينهم نائب وزير الخارجية السعودية يلقون تحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي، وترقب إن كان نجله المرشد الإيراني مجتبى خامنئي سيشارك بمراسم التشييع. إيران وسلطنة عمان تقترحان إدارة مشتركة بينهما لمضيق هرمز وترفعان الطلب للولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من مصير مشابه للفاشر يتهدد مدينة الأبيض السودانية.
11: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: أهلا بكم. توافد مسؤولون من دول مجاورة لإيران بينهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ووفد سعودي يترأسه نائب وزير الخارجية السعودية يتوافدون إلى إيران لإلقاء التحية على جثمان المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي عشية بدء مراسم تشييع تستمر 6 أيام تشمل العراق على أن يوارى جثمانه الثرى في مدينة مشهد ثاني أكبر المدن الإيرانية. ولم يظهر حتى الآن نجله المرشد الإيراني مشرب خامنئي إلى العلن. وأمرت السلطات بإغلاق المكاتب العامة الخاصة في طهران ووضعت قيودا على التحرك داخل العاصمة الإيرانية وأغلق المجال الجوي فوق طهران. تزامنا تتواصل المشاورات بشأن إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمية. هجيرة بن عدة.
12: شبكة NBC نيوز كشفت نقلا عن مصادر مطلعة أن إيران وسلطنة عمان قدمتا للولايات المتحدة تصورا أوليا لإدارة مضيق هرمز يقوم على صيغة إدارة مشتركة بين طهران ومسقط مع بحث آليات تنظيم العبور والخدمات البحرية. وبحسب المصادر سلم المقترح إلى واشنطن مؤخرا، لكن مسؤولا إقليميا أوضح أن المشاورات لا تزال في إطار النقاش ولم تصل إلى صيغة رسمية نهائية. وأشارت المصادر إلى وجود تحفظات أمريكية على بعض البنود مع توجه لمناقشتها مع الجانب العماني في إطار الشراكة القائمة بين الطرفين. وأكد مسؤولون أن سلطنة عمان تتمسك بمبدأ حرية الملاحة ورفض فرض رسوم إلزامية على السفن، فيما شدد البيت الأبيض على أن مضيق هرمز ممر مائي دولي لا يمكن إخضاعه لرسوم أحادية. وفي موازاة ذلك أفادت صحيفة الفاينانشال تايمز بارتفاع حركة العبور عبر المضيق خلال الأيام الأخيرة.
10: ويتجه قادة حلف شمال الأطلسي في قمتهم يوم الخميس في أنقرة إلى الإعلان أن إيران يجب أن لا تمتلك أسلحة نووية أبدا، وسيدعون طهران إلى الاحترام الكامل لحريات الملاحة في مضيق هرمز خلال قمتهم السنوية. إلى لبنان أحصت السلطات اللبنانية وعودة أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من مليون أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب الإعلان عن مذكرة التفاهم. ارتفعت حصيلة قتل انفجار عبوة ناسفة يوم أمس داخل مقهى بدمشق إلى 10، بينما أصيب آخرون في أعنف تفجير منذ العام الماضي. حذرت الأمم المتحدة من مصير مشابه للفاجر يتهدد مدينة الأبيض أحدى أكبر المدن السودانية. سميرة والنبي.
13: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
10: أسفر قصف متبادل بين روسيا وأوكرانيا اليوم عن سقوط 9 قتلى في البلدين، 4 في أوكرانيا و5 في روسيا. غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزبها للبلاد أودى ب30 شخصا. فرنسا شهدت هذا العام أشد أشهر حزيران يونيو حرا، وسجلت البلاد 2025 وفية إضافية على الأقل عن المعدل المعتاد خلال موجة الحر التي شهدتها البلاد في حزيران يونيو الماضي. وتصدر محكمة الاستئناف في فرنسا قرارها بحق زعيمة اليمين المتطرف ماري لوبان يوم الثلاثاء. القرار سيحدد ترشح زعيمة اليمين المتطرف من عدمه إلى الانتخابات الرئاسية العام القادم. إلى اللقاء.

Australia. New music. 2ME Australia.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار توما الأكويني أور سانت توماس أكوينس. اليوم رح أقرأ لكم قراءة صغيرة من فيلسوف الكنيسة مار توما الأكوين. المسيح هو الطريق والهدف، فإذا كنت تفتش عن ممر فأسلك المسيح الطريق، سر وراء الإنسان تصل إلى الله. أن يعرج الإنسان في الطريق أفضل من أن يعدو خارج الطريق. من يمشي خارج الطريق فما يركض ركض بطولة، بل يبتعد عن النهاية. سانت توماس The Angelic Doctor ما ذكر التاريخ شفاءات بواسطتك، ولكن موسوعة الكنيسة الفلسفية والليتورجية مبنية على أعمالك. حتى بإدارة الحكومات كنت المستشار الأول. مثلاً ملك قبرص سنة 1266 استعان فيك ليكتب الدستور، وعملت له الموسوعة الدستورية الكبيرة يلي معروفة باسم On the Government Rulers. مشان هيك نطلب منك تصلي لنا وتصلي للقيادات بالعالم حتى يحكموا بعدل. سانت توماس أوف أكوينس pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: العودة لمتابعي صبحيتنا برفقتكم يوم السبت اليوم الرابع من شهر جولاي. صباح النور لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM 2ME أستراليا. طقسنا اليوم بسيدني بتوصل درجات الحرارة ل 18-14 بميلبن. مني كاتيانا الصراف لكم أطيب التحيات, بدي لكم بون ويكند, يا رب تكونوا عم تقضوا بجانبنا وقت كتير حلو. من طقسنا بدي ذكركم كمان شو في عنا اليوم من بعد أخبار الساعة 3 وعبر أثير راديو 2ME حفلة رائعة جدا من جدة لسلطان الطرب جورج والصوف. لكل محبي سلطان الطرب جورج والصوف كونوا معنا وكونوا كتار من بعد أخبار الساعة 3, رح نتلاقى مع هالحفل من جدة وحفل رائع جدا جدا. خلونا نتوجه مستمعينا حاليا لفاصل استراحة وبنرجع نتابع ما تبقى من مشوارنا. صباح النور.
1: Listen live in HD, pure digital. Get the app now, free. 2me.com.au.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

الفنانة ليال عبود بهالأغنية الحلوة. بنرجع لعنكم مستمعينا، تحياتي لكل الموجودين معنا وبون ويكند لكم. هون راديو 2ME 1638 AM. رئيس الوزراء الأسترالي أنثوني ألبانيزي أشاد بانخفاض أسعار المنازل الشهري الأكبر منذ ديسمبر 2022، حيث انخفضت أسعار المنازل بنسبة 1.6% في شهر مايو، ويعتبر هذا الانخفاض فرصة لشراء المستثمرين الجدد. يخشى بعض الخبراء من انخفاض أسعار المنازل بشكل أكبر نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة والانكماش الاقتصادي. يشير هذا الانخفاض إلى أن السوق العقاري الأسترالي يمر بمرحلة تقلص، بمرحلة تقلص بسبب التغييرات الاقتصادية. بونجور لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. كونوا معنا اليوم من بعد الظهر، من بعد أخبار الساعة 3 رح نكون مع حفل

0: صنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
1: Maryland Denture Clinic 515 Maryland Road Maryland West Corner of Mark Street 9897222 خلف الـ KFC.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9 7 9 0 1 3 8 7، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: بنسمع الفنان والموسيقار ملحم بركات عن راديو 2 ME. نهاركم سعيد.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: Oles.
3: Oles.
4: Is it finished? Is it in it?
5: What are they saying anyway?
1: Run this like cardio. My radio.
0: We've got it.
6: Awesome.
0: Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia.
7: أشعر أن كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. 2ME.

0: فالأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديد تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمك العربي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-1-1-0-0.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
6: First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. في اليوم الألف لحرب إسناد غزة، هذا هو المشهد من الجنوب. أراضٍ احترقت، مواسم ضاعت، وناس يدفعون من أرزاقهم وإرثهم ثمن حرب لم يختاروها.
1: نحن ما من نحروب، نحن منحب نعيش، منحب الثقافة. الكرام عندك إيه بجنوب بلا صغرة فيكم، الشهامة عندنا إيه بجنوب، الرجولة عندنا إياها بجنوب.
2: بين قصصهم تقرأ مئات الحكايات، منها لطفولة تشوهت، ومنها لأناس تزرع فيهم هذه الأرض الأمل، تماماً كالزيون الذي يستمد الأمل من سنابل القمح والشعير. فلنتعرف سوية إلى الزيون.
1: صارت أمي وبي إيد بإيد بالزراعة، صار عندهم بقر ببيروت، قاموا اجوا اشتروا بيت بالضيعة، استقر رأينا بالضيعة. نحن مزارعين، والمزارع مش عارف، انتو تعرفوش مزارع ما بينام الليل. نحن من فوق الساعة 4 الصبح من قوم عاشغان، بنجي الساعة 7 8 بالليل، نتحمم ناكل لقمتنا، بنصلي، بنحط راسنا ومنيمنا الفوق بكي. بس عم اقول لك جناب دمروا لنا هي البلاد، هي الحرب قاسية كتير.
2: بالقلب والروح يصف أحمد المعروف بالزيون أراضيه الزراعية في الجنوب، كبرها بعرق الجبين إلى أن أتت الحرب وقضت على آلاف الأمتار في قضاء النبطية. في مزرعته في تول يحاول إنقاذ ما تبقى بحصادة اشتراها بآلاف الدولارات بعدما باع كم راس بقر، لأن الحرب أحرقت حصاداته. اليوم بعدما ضاقت به الدنيا يناشد وزير الزراعة مساندة المزارعين.
1: تمت لهالسنه ليك مصايبنا، يعني كله خسارة بخسارة، كل شيء يعني عم بيشتغل وقلبي طالع من محله. ما أول شيء الفزع، ثاني شيء كان عندي مزرعة بقر وتدمرت راحت. 300 درهم هلا صريعة عامح، يعني بعد يومين ثلاثة بدي رحلة هناك. إذا بتحب تشرف تشوف المصايب أو كمية في عنقودة، والله فت وحصدتهم للصراحة.
3: ما خفت إنه يطلع فيك؟
1: بدي موت، هي موت ما شو بعد، يعني ما عرفنا خلص شو ولا شو العيش. أرزقنا راحت وبيوتنا راحت.
3: رح تكمل؟
1: ايه لو بدي موت، ما هي موت، موتي وحدي بهالحي، يا بتموتيها بعز يا بتموتيها بدل. لا منموت بعز، بس من الله من فوق يهد البيل ونخلص من هالمرض. نحنا ليك بلادنا، ليك جني، جنوب جني، جني على الأرض جنوب.
2: من إسناد غزة إلى الثأر لدماء الخامنئي والرد على الاعتداءات الإسرائيلية إلى الاحتلال المتواصل، يدفع الجنوبيون الثمن بدمائهم وإرثهم وحضارتهم. وهذا المقام الديني الذي كان يلجأ إليه المرضى المؤمنون لالتماس الشفاء شاهد.
1: هذا ضريح النبي محمد أبو نوار، هذا ضريحه هون. يعني كل جيل بيجي بيقول لك عمره 1000 سنة، أيام الأولياء، يمكن أيام عيسى بن مريم. كلمة رب العالمين هياه، احترقت الحيطان واحترقت الكل، كلمة رب العالمين ما احترقت. روحي على كل ضيعة أفقر بيت فيه مهندسين وتليت ومسكفين، بس حرب ولزموها علينا. هي فاطمة الصلح، عمته لرياض الصلح، عمره 120 سنة مدفوني هون. هي المزرعة من شرية من بط الصلح، شو عاملي عندها مدفع من رياض الصلح هون؟ يا منيس روحوا أبرياء مخصيش.
2: من 2023 إلى 2026 ثلاث سنوات من الاستنزاف والنسف والدموع، ثلاث سنوات أعادت أبناء الجنوب إلى نقطة الصفر في حرب لم يختاروها وهم حقهم الحياة.
0: ووسط تحولات إقليمية متسارعة أعادت رسم المعادلات السياسية والاقتصادية منذ 7 تشرين الأول 2023، تبرز أمام لبنان نافذة لفرصة جديدة، فهل ينجح في استثمارها؟
4: أيضا النهار من أسعد أيام حياتنا، مش بس أنا، كل اللبنانية وكل الصناعيين وكل الموظفين وكل العمال وكل الزراعيين. وأخيرا صار عنا أمل أنه صار في دولة بلبنان، وصار لبنان رح يرجع أحسن وأحسن. ما من 5 سنين طلعوا قرار بحظر كل المنتوجات اللبنانية.
5: نحن ما نحن وإحنا اعتدينا على السعودية ولا نحن هاجمنا السعودية.
6: بهذه العملية تم ضبط حوالي 9 مليون حبة من الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
4: بخمس دقائق اخترب 90% من شغلنا. 90% من شغلك خسرتيه، مش هينة ترجعي تقلعي وتبقي واقفة على جريكة. قطعنا بكتير صعوبات، مش نحنا، في مصانع أقفلت نهائياً، في مصانع انكسرت، في مصانع نقلت فتحت بالأردن، بمصر، بسلطنة عمان. أكيد كنا مسكرين لأنه ما بقى فينا نضاين. نحنا كان تقريبياً نبعت بحدود 300-400 كونتينر بالسنة على السوق السعودي. حاولنا كتير نفتح أسواق بأمريكا، كندا، أوروبا، بس ولكن مثل السوق السعودي ما بتلاقي هالقد البرودوي اللبناني عنده مكانته على الشالف بالسعودية وعند الشعب السعودي. هيدي أول شحنة عم نبعتها دلالة أخوة ومحبة للشعب السعودي وللمملكة. اشتقنا لهم، اشتقنا يرجعوا على لبنان. قلب شغلنا بدك تقولي 200%، يعني عم نطلب بحدود 100 وظيفة جديدة، وعندنا اوردرات لحديت هلا بحدود 300 كونتينر بالسنة لحديت هلا.

وفي اليوم الألف للحرب تنتقل المعركة من الميدان إلى الذاكرة والرمز. ففي طهران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مصلى طهران الكبير، تمهيدا لمراسم التشييع التي تمتد 6 أيام بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط. وتتوقع السلطات الإيرانية مشاركة ملايين المشيعين وممثلين عن نحو 30 دولة في الجنازة التي تعد الأكبر في إيران منذ تشييع الإمام الخميني عام 1989. وشارك في إلقاء التحية رؤساء السلطات الثلاث في إيران وقادة عسكريون، إلى جانب وفود من باكستان وروسيا وأفغانستان والسعودية وقطر ومصر وعمان ولبنان، وممثلين عن حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. وتأتي المراسم في لحظة سياسية حساسة لإيران الساعية إلى إظهار تماسكها الشعبي والسياسي بعد الحرب والاحتجاجات، وسط إجراءات أمنية ومرورية واسعة في طهران على أن ينقل جثمان خامنئي لاحقا إلى قم ثم إلى العراق قبل أن يوارى الثرى في مشهد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف: مشكلة البعض الذي اعتاد الوصاية هي في قرارنا السيادي بفصل مسارنا عن المسار الإيراني الأمريكي. وأمام زواره أوضح عون أن هناك خطوطا حمراء لا يجوز تجاوزها، مثل السعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة في الشارع. في الموازاة، حضرت أوضاع المؤسسة العسكرية على طاولة عين التينة في لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري بقائد الجيش العماد رودولف هيكل. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد أنه تحدث يوم الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واتفقا على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة.
1: رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زمير أي مساومة في مطلب نزع سلاح حزب الله وتقويض
2: الكويت. What we gonna do right here is go back.
3: Nothing.
2: Way back.
3: Nothing.
2: Back into time.

عبر راديو تو أمي أستراليا متابعين نحن وياكم مع أجمل الأغاني والمنوعات ببداية مشوارنا لفترة الظهيرة لفترة بعد الظهر. مستمرين معكم مع تسكير بحالي طقس النيلة هنها رح يكون طقس جيد مشمس، درجة الحرارة توصل لـ 17 على صعيد ملبن، مشمس 11 درجة. خطفوني وعمرو دياب.

مساء الخير للجميع من أي مكان عم بتابعونا، إن كنتوا عم تستمعوا لبرامجنا على tuamia.com.au عبر الساتلايت، عبر مايسات، أو عبر البث المباشر على 1638 AM. من أي مكان وشو ما كنتوا عم تعملوا بخلال هالوقت، إن كنتوا بالبيت، بالسيارة، بالشغل، فمنتمنى تكون أجواءنا الفنية والبرامج اللي عم نقدمها لمستمعينا تكون عم تنيل رضاكن. مع أخبارنا لهالنهار كتير حاملين لكم، كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الفني، وما تنسوا أنه عند الساعة 3 رح يكون عنا حفل الفنان جورج وصوف من جدة، فكونوا معنا على السمع برفقة راديو تؤمية أستراليا مع الطرب الأصيل. رح نتابع نحن وياكم مشوارنا، خليكن معنا، رح نتوقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكون مع الأخبار البارزة لليوم. بحب أرجع ذاكر يعني كمان بالنسبة للأخبار اللي رح نتناولها، بنحكي عن شركة واتساب اللي اليوم عم بتحديث مرتقب بخدمة جديدة كمان للمستخدمين، فإذا كونوا معنا رح توقف عند استراحة، ومن بعدها مباشرة بتابع مع هالخبر عن الواتساب يلي تتيح حجز اسم مستخدم بدل من رقم الهاتف. لتعرفوا تفاصيل خليكن معنا.

0: 2ME Australia.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: وزا يعني
4: كملين نحن وياكم مشوارنا عبر راديو تؤمي أستراليا على 1638 AM. اليوم شركة واتساب يلي عملت تحديث مرتقب للخدمة اللي بتطيح تتيح للمستخدمين حجز اسم مثلا يوزر نيم خاص بحساباتهم الشخصية لحتى يكون وسيلة للتواصل بين المستخدمين بدل عن مشاركة أرقام الهواتف، وبيهدف هيدا التحديث لتعزيز خصوصية المستخدمين خاصة بالحالات اللي ما بيرغبوا فيها بمشاركة أرقام هواتفهم مع أشخاص عم بيتواصلوا معهم لمرة واحدة أو بالأماكن والمناسبات العامة. بحسب هالخبر اللي بتقول الشركة إلى أنه الميزة الجديدة بلشت بالفعل بالوصول لتطبيق الخدمة على هواتف أندرويد وآيفون، وهيدا بصورة رسالة ترحيبية بتوجه للمستخدم لما يقوم بفتح التطبيق بداية ولتعريفه بالخدمة الجديدة وكيفية استخدامها. إذا وضحت الشركة أنه المستخدم يمكن حجز اسم مستخدم خاص بحسابه من خلال الدخول لإعدادات التطبيق والضغط على الزر اللي بيحمل علامة القلم الموجود أعلى واجهة الشاشة، بعد ذلك بيبين قدامه خيار حجز اسم المستخدم Reserve Your Username، وبالضغط على

هيدا الخيار رح يلاقي المستخدم أنه عنده 3 طرق لحجز اسم مستخدم مرتبط بحسابه. تعتمد هيدي الطريقة الأولى على أن يقوم المستخدم بتجربة كتابة اسم المستخدم الراغب بحجزه واكتشاف ما إذا كان متاح أم محجوز مسبقاً من مستخدم آخر. أما الطريقتين الثاني والثالثة بيرتبطوا بحجز نفس اسم المستخدم المملوك للشخص على منصة إنستغرام وفيسبوك، بشرط أن تكون حساباته الشخصية لدى منصات ميتا تحت مظلة الحساب نفسه القائم داخل مركز إدارة الحسابات ميتا أكاونت سنتر. لجعل هيدي الميزة أكثر تنظيم، أضافت واتساب إمكانية قيام المستخدم بإنشاء مفتاح كود لازم عليه مشاركته مع الآخرين ليقدروا من التواصل معه باستخدام اسم المستخدم الخاص. إذن هيدي طبعا اليوم قبل ما يعني تستعملوا أرقام الهواتف فيكن تستعملوا يوزر نيم إذا ما بترغبوا يعني بمشاركة أرقام هواتفكن مع الآخرين. رح نتابع نحن وياكم الراديو تو أي بي أستراليا على 1638 AM.

معكم دائما عبر راديو توأمي أستراليا على 1638 أيام. كانت خلال هالأسبوع مرق خبر كتير حلو بالنسبة للبابا لون الرابع عشر لعين أميستر دائرة الكنائس الشرقية المطران ميشيل جلخ عضو بقسم بدء البشارة والكنائس المحلية الجديدة بدائرة الأنجلي. بيجي هيدا التعيين ضمن سلسلة تعيينات في الكوريا الرومانية ضمن كرادلي وأساقفي وكهني وراهبة. فإذا البابا لون بعين المطران جلخ عضو بدائرة الأنجلي. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو توأمي أستراليا مكملين سوا مع الموسيقى والألحان الحلوة. واليوم الدراسات لي تؤكد أن الاستماع للموسيقى الهادية أو العزف يمكن أن يساهم بخفض مستوى هرمون التوتر وتحسين المزاج ودعم جودة النوم. كمل هيك أصبحت الموسيقى العلاجية جزء بكتير من المستشفيات ومراكز التأهيل حول العالم لتحسين جودة حياة المرضى. واليوم بصراحة كلنا مرضى، كلنا بحاجة للموسيقى وللعزف لحتى نروق أعصابنا، وخاصة نحن صرنا مثل ما بيقولوا مرضى نفسيين على كثرة التوترات اللي عم بتصير، لكثرة ما عم نسمعه بأخبار وحروب، فبحاجة دايما لشو للموسيقى. وخليكن معنا عبر راديو توأمية أستراليا، الموسيقى مجانية لحتى تستمتعوا برفقتها على 1638 AM.

تحياتي للجميع براديو توأمي أستراليا مع الشامية ولين حايك. غنية كتير حلوة، بتمنى تكون استمتعتوا برفقتها. اليوم إيران رفضت مسارات الشحن المعترف فيها دوليا بمضيق هرمز المتفق عليه كان عام 1968 مع سلطنة عمان، وعم بتطالب بتغييرها لمنح سيطرة أكبر على الملاحة. إيران يلي زرعت ألغام بحريب المضيق مما أدى لتعطيل المسارات. الولايات المتحدة وعمان اقترحوا ممر ملاحي بديل لكن إيران رفضت الاعتراف فيه، تعتبره بطبيعة الحال تعتبره خسارة لها. نيويورك تايمز اللي أشارت أن المسؤولين الإيرانيين والعمانيين توصلوا لحوالي 6 عقود 60 سنة إلى اتفاق صادقت عليه المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، وحددت المسارات الرسمية لعبور السفن بمضيق هرمز. وهذا الإطار يعرف باسم نظام فصل حركة الملاحة، وضع أساساً كحل لمنع التصادم بين ناقلات النفط العملاقة اللي بتعبر المضيق واللي بيتجاوز عرضه 24 ميل. وبتقول الصحيفة أن الاتفاق كان أيضا حل قانوني نظرا لعدم وجود مياه دولية محايدة بمنتصف المضيق بسبب تداخل المياه الأقليمية لكل من إيران وسلطنة عمان. شو بدها طهران؟ تصريحات غريب أبادي تؤكد رغبة إيران بالتخلي عن الإطار القائم من 68. صار عندها أطماع مثل كأنه فتحوا العيون لإيران، والسعي للتفاوض على نظام جديد بيمنحها سيطرة أكبر على الملاحة بالمضيق. والصحفي بتقول أن إيران قامت بالفعل بزرع ألغام بالمضيق وهو ما أدى فعليا إلى تعطيل مسارات الملاحة. غريب هون أبادي أكد مجددا بحسب نيويورك تايمز أن إيران ما رح تعترف بأي مسارات ملاحية موازية من هيدا النوع، بإشارة لتمسكها بما بتعتبره حقها بإعادة تنظيم حركة الملاحة داخل الماضي. يعني ما بدها شراكة بالعربي المشبرح مع سلطنة عمان، ما بدها

0: تحياتي للكل من أي مكان عم بتابعونا، كنتوا بأستراليا أو من أي مكان حول العالم متابعين نحن وياكم مع أجمل الأغاني. آخر إصدارات الفنان راغب عليمي استمعتوا لها أنت الدنيا. من أعجب التناقضات وأكثر وجع بسلوك الإنسان أنه البعض ما بيلاقي قسوته والحدي إلا لمين بيمنحه الأمان والاحتواء، وما بيفرغ ضغوط حياته وهمومه اليومية إلا بقلب مين بيتمنى لقله الرضا وبيسعد جاهد أسعاده. كأنه القرب الشديد والنقاء والقبول غير المشروط بيغروا الطرف الآخر بالتهاون والاستسهال، فبيتحول هيدا العطاء الصادق بعيونه إلى أمر مضمون، ومما بيدفعه للتجرؤ على أنقى من حوله لمجرد أنه بيوثق بغفرانه. هي معادلة مقلوبة ومؤسفة كمان بنفس الوقت. بدل أن يكونوا المقربون هن الأحق باللين والتقدير، بيصيروا هن الضحية الأولى لهيدي العشوائية بالمشاعر، وهيدا ما بيخلي هؤلاء البشر يخسروا بالنهاية الإنسان الأنقى والأصدق بحياتهم، لأنهم وبكل بساطة بيتعاملوا بالطريق الخطأ مع الشخص الصحيح أو العكس. رح نتابع نحن وياكم راديو تؤمية أستراليا. حبيت هيك أعرج على يمكن أكثر تناقضات عند السلوك البشري وعند الإنسان، أن الإنسان اللي بيمنحك الحب واللي بيمنحك التضحية بتلاقي أنه أكترية الأوقات بيرجع هو ضحية، لأنه بيتعامل بأقصى ما يمكن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا من راديو تؤمية مع استراحة قصيرة ومنتابع من بعد.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
3: To me, music.

0: تحياتي لكم مستمعي راديو تويمي أستراليا، جولة أخبار رح نترافق معها بخلال هالوقت لمتابعة آخر وأهم التطورات. شو حملت 24 ساعة من أخبار وأحداث، ما لكم إلا تتابعونا لحتى تتعرفوا على آخرها وأهمها. وما تنسوا الساعة 3 رح يكون عنا حفل الفنان جورج وصوف من جدة، فكونوا معنا على السماع برفقة راديو تويمي أستراليا.
1: ليه زمطنا هالمرة؟ شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccine.
2: UME Australia News.
7: ABC News. Josie Sargent with the top stories. A former Socceroos captain says there's silver lining in Australia's defeat to Egypt in this morning's FIFA World Cup match. The devastating loss came after a penalty shootout in which two of the Socceroos' best players, including 18-year-old Lucas Harrington, failed to score. Craig Foster says things may not have gone the way fans hoped, but that the players have gained experience that will make them much stronger for the next tournament. Meanwhile, Prime Minister Anthony Albanese has posted to social media to say that the loss was a heartbreaking way to exit the World Cup after a great tournament, and that all Australians are proud of our Socceroos. Poland's Prime Minister is warning that the coming months will be critical for his country in the face of growing threats from Russia and the changing nature of the war in Ukraine. Donald Tusk says the danger posed by Russia can't be underestimated, following media reports that Moscow is planning attacks on Poland to test NATO's resolve. But Mr. Tusk says Poland will be ready for whatever happens. And pop star Taylor Swift has tied the knot with NFL player Travis Kelce in an elaborate ceremony at New York's Madison Square Garden. Up to 1,000 guests attended the wedding, which was officiated by comedian Adam Sandler. A short time later, the marquee outside the arena proclaimed the pair just married. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: الرئيس اللبناني يحذر من أي مساع لإسقاط الحكومة في عبر الشارع، وقاليباف يدعو اللبنانيين للتمسك بتطبيق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. بريطانيا تعلن عن موافقة سلطنة عمان على العمل مع لندن وباريس لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. قبل قمة الناتو في أنقرة، توافق على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي وعلى دعم أوكرانيا ب 140 مليار يورو خلال عامين. الأرجنتين حامل كأس العالم يتغلب على الرأس الأخضر بعد وقت إضافي، ومصر تطيح أستراليا بركلات الترجيح وتصعد إلى دور 16. أهلا بكم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. وأضاف عون أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة للبعض الذي اعتاد أن يكون تحت الوصاية. وأشار عون إلى أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل تمكين الجيش من بسط سيطرته على كامل الأراضي. كما أكد أن الجيش سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جميع المكونات اللبنانية إلى العمل على تنفيذ البند الخاص بها في مذكرة التفاهم. وقال قاليباف خلال لقائه وفدا من حركة أمل إن لبنان ولا سيما جبهة المقاومة، في إشارة لحزب الله، كان من أبرز هواجس إيران خلال المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم. وقال قاليباف إن البنود الخاصة بلبنان أدرجت في المذكرة بإصرار من إيران. وجد الجيش اللبناني نفسه على مدى سنوات أمام قوة عسكرية تمتلك السلاح وتفرض معادلتها داخل البلاد، فكيف انعكس ذلك على موقع المؤسسة العسكرية؟
1: القوة الوحيدة لديكم أيها اللبنانيون هي المقاومة.
2: جيش يفترض أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة داخل حدود بلاده، لكنه على مدار السنوات وجد نفسه أمام قوة عسكرية أخرى تمتلك السلاح وتمتلك قرار السلم والحرب وتفرض معادلاتها على الأرض. إنه حزب الله في لبنان. لا يدور الجدل فقط حول قوة الجيش، بل حول سؤال أكبر: من يملك القوة فعلا بين مؤسسة عسكرية رسمية ومجموعة مسلحة تمتلك ترسانة عسكرية مستقلة؟ عام 2007 أثناء معركة الجيش ضد تنظيم فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد، خرج الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله برسالة قال فيها:
3: مخيم نهر البارد خط أحمر.
2: تصريح اعتبره منتقدو الحزب تدخلا في رسم حدود تحرك الجيش. ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة. عام 2008 قتل النقيب الطيار سامر حنا بعد إطلاق النار على مروحية تابعة للجيش اللبناني في جنوب البلاد. حزب الله أعلن أن أحد عناصره هو من أطلق النار، قائلا إنه ظن المروحية إسرائيلية. وبعد أشهر فقط شهد لبنان أحداث 7 مايو، حين سيطر مقاتلو حزب الله وحلفائه على أجزاء واسعة من بيروت، بينما وقف الجيش خارج المواجهة في مشهد رأى فيه كثيرون أن الدولة لم تعد صاحبة القرار الأمني الوحيد. ومع مرور السنوات لم يعد النقاش مقتصرا على السلاح، بل امتد إلى مفهوم القوة نفسه، إذ قال حسن نصر الله في إحدى خطاباته:
3: جيشنا قوى أمن داخلي بس بلباس الجيش.
2: وفي خطاب آخر قال:
1: القوة الوحيدة لديكم أيها اللبنانيون هي المقاومة.
2: تصريحات تعكس رؤية يعتبر فيها الحزب أن قوة لبنان تكمن في المقاومة. بعد كل هذه الوقائع لم يعد السؤال لماذا يوصف الجيش اللبناني بالضعف، بل كيف يمكن لجيش أن يكون قويا بينما لا يحتكر السلاح ولا القرار العسكري ولا معادلة القوة داخل بلاده.
0: أعربت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أردييل عن مخاوفها من تصاعد التوتر مجددا في جنوب لبنان، ولفتت أردييل إلى أن هناك توترات قابلة للتصاعد في أي وقت.
4: الوضع جنوب لبنان يبدو متوترا على الرغم من انخفاض العنف لمستوى أقل، ما زالت قوات حفظ السلام تعمل بقدر استطاعتها لإحلال الاستقرار، وهناك انتهاكات وضربات جوية وقصف ينفذه الجيش الإسرائيلي، وهذه التوترات قابلة للتصاعد في أي وقت، وعلى جميع الأطراف التوجه نحو الاستقرار.
0: شكلت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس شمال لبنان محطة ذات بعدين دبلوماسي يواكب فتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق، وعاطفي يلامس ذاكرة مدينة أنهكتها وصاية النظام السوري السابق. وما بين حفاوة الاستقبال وحساسية التاريخ، تتصاعد الدعوات إلى انفتاح على دمشق الجديدة بعيدا عن استدراج أي شكل من أشكال الوصاية على القرار اللبناني.
2: عندما حزم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حقيبته الدبلوماسية إلى بيروت، لم ينسى إضافة نسخة عاطفية للزيارة، خطوة لا تخلو من الحسابات الفرعية، ولكنها لا تتضارب مع التعهدات السورية الرسمية بعدم التدخل في لبنان تقول دمشق. ففي طرابلس شمالي لبنان وعلى بعد عشرات الكيلومترات من البوابة الساحلية السورية، مدينة ما تزال أصداء الوصاية والثورة معا ماثلة في شوارعها وأزقتها، معادلة استدعت حفاوة استقبال للشيباني من قبل أهالي طرابلس الذين أنهكتهم رواسب وصاية النظام السوري السابق فالتحقوا تلقائيا في زمن الثورة عام 2011. أطبق نظام الأسد بحقبتي الأبي والابن على قرار المدينة وأهلها لعقود، مرة بالسيطرة على منطقة جبل محسن ذات الأغلبية العلوية ودعمها بالسلاح لتحريك شارعها ضد الرأي الآخر في المدينة، ومرة بتجنيد بعض الجماعات السنية السلفية لتقويض أي رأي أو تحرك مزعج لسياسات دمشق، وفي المرتين خنق الصوت المسيحي سياسيا إلا من بعض انتصارات انتخابية لم تستطع تحقيق التأثير المطلوب. حقب زمنية جعلت المدينة مسرح اشتباكات ودم وموت قبل تبدل المعادلات. سقوط نظام بشار الأسد ترك المدينة تتنفس الصعداء، لكن بحذر، فالتنوع الطائفي الذي تحويه المدينة يعيد الضوء قليلا إلى المؤمنين بصعود دور الدولة اللبنانية وفرض سيادتها السياسية والأمنية على كامل أراضيها، مع ما يعنيه ذلك بند ضرورة إبقاء العلاقة مع دمشق الجديدة ندية وقائمة على الاحترام المتبادل بعيدا عن أي انزلاق إلى استدراج أي شكل من أشكال الوصايات، وهو أمر يحتاج بنظر الداخل السياسي اللبناني إلى تذكير دائم، ولكن دون ما إفساد لحفاوة استقبال ضيوف لبنان.
0: بدأت مراسم رسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي تم اغتياله في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكان لافتا غياب المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي عن مراسم استقبال الوفود الرسمية المعزية بوالده، فيما ظهر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. هذا ووصلت إلى طهران وفود من السعودية وقطر وسلطنة عمان لتقديم العزاء بخامنئي والمشاركة بالمراسم الرسمية لتشييعه. وقدم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي والوفد المرافق له العزاء في المرشد السابق، كما شارك وفد رسمي قطري بمراسم تقديم العزاء إضافة إلى وفد من سلطنة عمان، وكذلك رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي. التقى نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني هي وي بشكل منفصل في طهران بكل من الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف، وذلك خلال تمثيله الصين في جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. وعربت بكين في بيان لها عن أملها في أن تستعيد إيران الأمن والاستقرار في أسرع وقت، وأن تواصل طهران وواشنطن الالتزام بوقف إطلاق النار واستمرار المحادثات والوصول إلى حل مناسب بشأن مسألة مضيق هرمز. استقرت أسعار النفط وسط تداول ضعيف، فيما زاد التدفق عبر مضيق هرمز أكثر مما يزيد من الإمدادات قصيرة المدى، بينما تتواصل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران. تفاصيل عن الحركة في مضيق هرمز مع الزميلة سابح.
5: هذه الحركة عبر مؤشراتها تظهر دلالات واضحة على التعافي متابعينا بعد فترة من التوترات الأمنية التي أثرت على أحد أهم الممرات البحرية في العالم. أشارت بيانات صادرة عن شركة مارسك الاستشارية المتخصصة بتقييم المخاطر البحرية إلى تحسن تدريجي بنشاط السفن العابرة للمضيق عقب توقيع مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن. وفقا للشركة، عبرت 335 سفينة المضيق خلال الأسبوع الماضي، بحين تشير التوقعات إلى تسجيل عدد مماثل من السفن خلال الأسبوع الجاري بحركة العبور، إذ عبرت حتى اليوم نحو 215 سفينة، وهو ما يعكس استقرارا نسبيا. يبقى هذا الرقم ضئيلا مقارنة مع ما كان يسجل قبل الحرب، حيث كان يسجل في المتوسط نحو 100 عملية عبور تجارية يوميا. رغم هذه المؤشرات الإيجابية، فإن عودة حركة الشحن التجاري الدولي لا تزال تسير بوتيرة أبطأ من حركة النقل المحلية والإقليمية بسبب استمرار حالة الحذر لدى شركات الشحن العالمية. لا يزال العديد من ملاك السفن ومستأجريها أيضا إلى جانب شركات التأمين ما زالوا يفضلون التريث قبل استئناف عملياتهم بشكل كامل انتظارا لمزيد من الاستثمار.
6: بعد الأخبار بذكركم بحالة طقس سيدني لليوم مشمس، درجات الحرارة بتوصل ل 17، على صعيد ملبن بارد مشمس درجات الحرارة 11 درجة. لورا خليل بنسمع نحن وياكم هالمحطة الغنائية بعد وائل كفوري، منتابع مشوارنا من توقيني أستراليا.

معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM متابعين نحن وياكم مشوارنا مع الأغاني ومع المنوعات اللي عم نتبعها نحن وياكم. فإذا اليوم يعني هون في خطوة ملفتة كان الاختيار النجاح الكبير اللي بيعيشه نصيف زيتون واللي عم بيرافق عمله الجديد حيث خصت اليوتيوب نصيف زيتون بحملة إعلانية بواحد من أبرز المواقع الإعلانية بلندن. مقتصر التفاعل يعني على الحملة الإعلانية تصدرت هدية حديث الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي لأشاد المتابعون بالغنية وبالكليب اللي لقى إشادات واسعة سواء من ناحية الصورة والإخراج أو إداء نصيف زيتون اللي لفت الأنظار بعفويته وحضوره إلى جانب الإنتاج الضخم اللي حمل توقيع تي ستارت. فإذن هون بنشوف بخطوة اختارت اليوتيوب النجم السوري نصيف زيتون ليظهر على واحدة من أشهر الشاشات الإعلانية بساحة ليستر سكوير إحدى أبرز الساحات بالعاصمة البريطانية لندن ضمن حملة ترويجية خاصة بغنيته الجديدة هدية. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية مع فاصل غنائي منتوقف عنده ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا مع مشوار أكيد فترة بعد الظهر عبر راديو تؤمية أستراليا.

معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM. نرجع منشوف يعني عنوين كتب هيدا أضرب من 17 أيار. شو المقصود؟ بيقولوا يعني يا محلى اتفاق 17 أيار قدام هيدا الاتفاق. هول مش أنا يعني كمان يعني فينا نقول أنه بعض المسؤولين من تعليقات نبيه بري لتعليقات النائب وليد جنبلاط على الاتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل. إذن هل لأن النصوص

0: مقاومة بحالة ضعف وانقسام لبناني حول ورعاية أمريكية ولاعب إقليمي بشكل ضمن هدف الاتفاق. ب 1983 هيدا اللاعب كان لاعب سوري وهلأ صار إيران يلي نفوذها بيمرق عبر حزب الله. ب 83 اعتبر حافظ الأسد أنه أي اتفاق بين لبنان وإسرائيل من دون موافقة الشام بيهدد النفوذ السوري بلبنان، وعلى هيدا الأساس قال أنه هيدا الاتفاق ما رح يمرق. وبالفعل اجت انتفاضة 6 شباط ل 84 وكمان تم إسقاطه اللي أدوها طبعا بري وجنبلاط واللي مهدت بشكل رئيسي لإسقاط 17 أيار. واليوم هدف اتفاق الإطار المعلن كمان هو فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، والتجربة فرجتنا أنه إيران ما رح تتراجع بهيدي السهولة عن ربطهم، وإيران عندها وراء لتحاول تطير الاتفاق من المفاوضات مع أمريكا، وأسرار إيران كمان على وقف إطلاق النار بلبنان هو البند الأول يعني من الاتفاق، وطبعا حزب الله وقدراته بالداخل. فإذا على شو اتفقوا لبنان وإسرائيل وقتها بنقاط تشابه مع اتفاق الإطار؟ بس في كمان فروقات مهمة. مثلا رقم واحد 17 أيار الالتزامات بين لبنان وإسرائيل كانت التزامات متبادلة، أما باتفاق الإطار فالقسم الأكبر من الالتزامات التنفيذية من مسؤولية لبنان، نزع السلاح، تفكيك البنية العسكرية، ضبط الحدود، منع إعادة التسلح، بينما توسيع الانسحاب الإسرائيلي وتقدم تنفيذ الاتفاق مرتبط بتقييم إسرائيل لتحقق هيدي شروط. 2 17 أيار ضمن إلية تنفيذ وجدول زمني واضح 8 ل 12 أسبوع للانسحاب الإسرائيلي الكامل، أما هيدا الاتفاق فما حدد للانسحاب أبدا. 3 اتفاق 17 أيار نص على وقف شامل للأعمال العدائية. الاتفاق الحالي بيعطي إسرائيل حرية الحركة داخل المناطق الخط الأصفر. 4 الفرق الأخطر بين الاتفاقين هو كيف بيعرفوا سبب العمليات العسكرية. 17 أيار ما كان في أي بند بيحمل لبنان مسؤولية استمرار الاحتلال، أما باتفاق الإطار حزب الله هو سبب استشراس إسرائيل علينا. هيدي الاختلافات بالنص من 17 أيار وأيضا اتفاق الإطار. بهال 43 سنة أولا إسرائيل تغيرت وصار موقفها متشدد أكثر بعد كل حروبها مع لبنان، خصوصا بعد 7 أكتوبر. تاني شيء الدور الأمريكي. اليوم ب 83 أمريكا كانت الراعي وكان بدها تفصل لبنان عن النفوذ السوري، ب 26 عم بتحاول تعمل نفس الشيء بس مع النفوذ يعني كمان الإيراني. فإذا هيدي طبعا هيك شوي عطينا لمحة عن هيدا الوضع وهيدا الكلام اللي عم بيقولوا عنه وعم بيشبهوا يعني اليوم إسقاط اتفاق الإطار ب 17 أيار اللي كان ب 83.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تواني أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: The biggest hits على راديو 2ME أستراليا. معكم جو أشقر.
5: From the biggest singers.
6: Matthew Zaytoven.

0: طب عاي بولو
1: ثروات الأغاني الجديدة To Emmy. Just drop. Let it drop. New music. Australia. New music. To Emmy. To Emmy. Australia.

0: حييكم مستمعينا عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. بدي أحكي عن فوبيا التجاعيد والشيخوخة اللي بعض السيدات مصابين فيه، بيعتبروا أنه المظهر الخارجي هو كل شيء. هلأ هو أكيد من الأساسيات وضروري أنه الست تطل بطريقة كتير مرتبة، ولكن أنه يتحول هيدا الشيء لهاجس، وهيدا الشيء اللي عم نلاحظه. وفي كتير من الصبايا والسيدات بيتأثروا بالصور اللي عم بيشوفون عبر السوشيال ميديا بالممثلات بالنجوم، فبيحسوا يعني بيصيروا يحاولوا أنه يتقلدوهم وبيوقعوا بالخطأ. هلا اكيد الجمال مهم والاطلاله الحلوه يعني كمان والمظهر الخارجي كتير كمان مهم، ولكن منه الاساس. ممكن يكون يعني بيعطي فرصه للانسان لحتى كمان يعرف عن حاله أكتر وأكتر، ولكن منه هو جوهر ومنه هو الاساس. فكمل هيك اليوم بتلاقي انه في كتير من السيدات بيلجؤوا لعمليات التجميل، بيلجؤوا للبوتوكس والفيلر، وبينسوا الجوهر. يعني قيمة المرأة مش بس شكلها الخارجي، أبدا ولا مرة كان قيمة المرأة هو شكلها الخارجي، هو إضافة، ولكن بيبقى بالنهاية قلبها وعقلها اللي بيبقوا هني الأساس، والشخصية كمان القوية اللي كمان كتير بتساعد. بس أنه التركيز على المظهر الخارجي وعلى الجمال وعلى الإطلالة، فهيدا بيكون فعلا عم نوقع بخطأ كتير كبير، وهيدا الشيء اللي بيرتبط مع الموضوع اللي بدنا نحكي فيه بعد شوي، خاصة عن هالشبكة الدعارة اللي ألقوا القبض عليها بدبي، ومنهم يعني ملكة جمال، ومنهم من الانفلونسرز. رح نحكي عن هالموضوع بيسيق مشوارنا، كونوا معنا وتابعونا.
1: ما تبدل ما تغير، كل اللي بتريده أخبار قضايا نقاشات غنية وكمان بتسليك. خليك على التردد 1638 AM تويمي أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
0: معكم دائما عبر راديو تويمي أستراليا على 1638 AM. لكن عم بحكي قبل شوي عن أنه التركيز على المظهر الخارجي، إن كان من خلال الإظهار الجميل أو من خلال إظهار الثروي والميل، ولكن يعني للأسف أنه نسمع بهالخبر إلقاء القبض على شبكة دعارة من الإنفلونسرز لملكة جميل، وهودي عم يطلعوا وبيشوفون مراهقات وصبايا وبيتأثروا فيهم بشكل أو بآخر، وبيفكروا أنه اللي بيسافر على دبي مثلا خلاص هيك الميل بدأ تنزل عليه شتي. لا، هلا أكيد ما في الميل، حتى براسنا أنه الميل ما بتقدر تحصل على الميل من خلال التعب، والميل الكتير اللي بيتحقق بشكل هيك سريع أكيد مفروض تطرح عليه استفهام حوله. الميل السريع، وخاصة بتلاقي أنه صبية ما صار لها شهر شهرين راحت على دبي، صار معها سيارة بملايين الدولارات، وصار تطلع وتقول أنه من تعبي وعم يشتغلوا بالريل استيت لا، أنه هيدا أمر هلا اكيد مش معناتها انه كل سيده راحت على دبي واشتغلت بتعبها ومن خلال جهدها ومن خلال ما عم اسسته، اكيد ما فينا حتى الكل بيسلي وحده، بس في صبايا عم بيسعوا للربح السريع، وهيدا عم بياثر كمان على اللي عم بيتابعون على السوشيال ميديا وتاثروا فيهم، وبيفكروا انه كل حدا راح على دبي بيقدر يحقق هيدي الثروه المال الهائله اللي عم بيفرجونا اياها. فللاسف انه يطلع من بين اسماء شبكة الدعارة كتير من السيدات اللي هن لبنانية وغير لبنانية، مش بس لبنانية، شبكة دعارة من كل من كتير من الجنسيات، بس للأسف طلع اسم ملك وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة ميرا الطفيلي، ولكن بعد الأمور ضمن التحقيقات. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع محمد حمائي.

0: من الأجواء الفنية رح ننقلكم لأجواء الأخبار، أخبار السياسي، أخبار الأمن والمواقف السياسية اللي رح نتبعها ضمن جولة أخبار رح نتبعها بعد لحظات من الوقت عبر راديو تؤمي أستراليا.
1: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
7: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
8: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
2: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: الرئيس اللبناني يحذر من أي مساع لإسقاط الحكومة عبر الشارع، وقاليباف يدعو اللبنانيين للتمسك بتطبيق مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران. بريطانيا تعلن عن موافقة سلطنة عمان على العمل مع لندن وباريس لضمان سلامة الملاحة في مياهها الإقليمية. قبل قمة الناتو في أنقرة، توافق على الالتزام بمبدأ الدفاع الجماعي وعلى دعم أوكرانيا ب 140 مليار يورو خلال عامين. الأرجنتين حامل كأس العالم يتغلب على الرأس الأخضر بعد وقت إضافي، ومصر تطيح أستراليا بركلات الترجيح وتصعد إلى دور 16. أهلا بكم. أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن هناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، كالسعي إلى الفتنة أو إسقاط الحكومة عبر الشارع. وأضاف عون أن قرار لبنان السيادي بفصل مساره عن المسار الإيراني الأمريكي يشكل مشكلة للبعض الذي اعتاد أن يكون تحت الوصاية. وأشار عون إلى أن اتفاق الإطار مع إسرائيل لا يشرع بقاء الاحتلال، بل تمكين الجيش من بسط سيطرته على كامل الأراضي. كما أكد أن الجيش سيتحمل مسؤوليته الكاملة في تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي. دعا رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف جميع المكونات اللبنانية إلى العمل على تنفيذ البند الخاص بها في مذكرة التفاهم. وقال قاليباف خلال لقائه وفدا من حركة أمل إن لبنان ولا سيما جبهة المقاومة، في إشارة لحزب الله، كان من أبرز هواجس إيران خلال المفاوضات بشأن مذكرة التفاهم. وقال قاليباف إن البنود الخاصة بلبنان أدرجت في المذكرة بإصرار من إيران. وجد الجيش اللبناني نفسه على مدى سنوات أمام قوة عسكرية تمتلك السلاح وتفرض معادلتها داخل البلاد، فكيف انعكس ذلك على موقع المؤسسة العسكرية؟
1: القوة الوحيدة لديكم أيها اللبنانيون هي المقاومة.
2: جيش يفترض أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة داخل حدود بلاده، لكنه على مدار السنوات وجد نفسه أمام قوة عسكرية أخرى تمتلك السلاح وتمتلك قرار السلم والحرب وتفرض معادلاتها على الأرض. إنه حزب الله في لبنان. لا يدور الجدل فقط حول قوة الجيش، بل حول سؤال أكبر: من يملك القوة فعلا بين مؤسسة عسكرية رسمية ومجموعة مسلحة تمتلك ترسانة عسكرية مستقلة؟ عام 2007 أثناء معركة الجيش ضد تنظيم فتح الإسلام داخل مخيم نهر البارد، خرج الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله برسالة قال فيها:
3: مخيم نهر البارد خط أحمر.
2: تصريح اعتبره منتقدو الحزب تدخلا في رسم حدود تحرك الجيش. ولم تكن تلك الواقعة الوحيدة. عام 2008 قتل النقيب الطيار سامر حنا بعد إطلاق النار على مروحية تابعة للجيش اللبناني في جنوب البلاد. حزب الله أعلن لاحقا أن أحد عناصره هو من أطلق النار، قائلا إنه ظن المروحية إسرائيلية. وبعد أشهر فقط شهد لبنان أحداث 7 مايو، حين سيطر مقاتلو حزب الله وحلفائه على أجزاء واسعة من بيروت، بينما وقف الجيش خارج المواجهة في مشهد رأى فيه كثيرون أن الدولة لم تعد صاحبة القرار الأمني الوحيد. ومع مرور السنوات لم يعد النقاش مقتصرا على السلاح، بل امتد إلى مفهوم القوة نفسه، إذ قال حسن نصر الله في إحدى خطاباته:
3: جيشنا قوى أمن داخلي بس بلباس الجيش.
2: وفي خطاب آخر قال:
1: القوة الوحيدة لديكم أيها اللبنانيون هي المقاومة.
2: تصريحات تعكس رؤية يعتبر فيها الحزب أن قوة لبنان تكمن في المقاومة. بعد كل هذه الوقائع لم يعد السؤال لماذا يوصف الجيش اللبناني بالضعف، بل كيف يمكن لجيش أن يكون قويا بينما لا يحتكر السلاح ولا القرار العسكري ولا معادلة القوة داخل بلاده.
0: أعربت المتحدثة باسم اليونيفيل كانديس أرديجيل عن مخاوفها من تصاعد التوتر مجددا في جنوب لبنان، ولفتت أرديجيل إلى أن هناك توترات قابلة للتصاعد في أي وقت.
4: The situation nonetheless remains tense.
5: الوضع جنوب لبنان يبدو متوترا على الرغم من انخفاض العنف لمستوى أقل. ما زالت قوات حفظ السلام تعمل بقدر استطاعتها لإحلال الاستقرار، وهناك انتهاكات وضربات جوية وقصف ينفذه الجيش الإسرائيلي، وهذه التوترات قابلة للتصاعد في أي وقت، وعلى جميع الأطراف التوجه نحو الاستقرار.
0: شكلت زيارة وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني إلى مدينة طرابلس شمال لبنان محطة ذات بعدين دبلوماسي يواكب فتح صفحة جديدة بين بيروت ودمشق، وعاطفي يلامس ذاكرة مدينة أنهكتها وصاية النظام السوري السابق. وما بين حفاوة الاستقبال وحساسية التاريخ، تتصاعد الدعوات إلى انفتاح على دمشق الجديدة بعيدا عن استدراج أي شكل من أشكال الوصاية على القرار اللبناني.
2: عندما حزم وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حقيبته الدبلوماسية إلى بيروت، لم ينسى إضافة نسخة عاطفية للزيارة، خطوة لا تخلو من الحسابات الفرعية، ولكنها لا تتضارب مع التعهدات السورية الرسمية بعدم التدخل في لبنان، تقول دمشق. ففي طرابلس شمالي لبنان، وعلى بعد عشرات الكيلومترات من البوابة الساحلية السورية، مدينة ما تزال أصداء الوصاية والثورة معا ماثلة في شوارعها وأزقتها، معادلة استدعت حفاوة استقبال للشيباني من قبل أهالي طرابلس الذين أنهكتهم رواسب وصاية النظام السوري السابق، فالتحقوا تلقائيا في زمن الثورة عام 2011. أطبق نظام الأسد بحقبتي الأبي والابن على قرار المدينة وأهلها لعقود، مرة بالسيطرة على منطقة جبل محسن ذات الأغلبية العلوية ودعمها بالسلاح لتحريك شارعها ضد الرأي الآخر في المدينة، ومرة بتجنيد بعض الجماعات السنية السلفية لتقويض أي رأي أو تحرك مزعج لسياسات دمشق. وفي المرتين خنق الصوت المسيحي سياسيا إلا من بعض انتصارات انتخابية لم تستطع تحقيق التأثير المطلوب، حقب زمنية جعلت المدينة مسرح اشتباكات ودم وموت قبل تبدل المعادلات. سقوط نظام بشار الأسد ترك المدينة تتنفس الصعداء، لكن بحذر، فالتنوع الطائفي الذي تحويه المدينة يعيد الضوء قليلا إلى المؤمنين بصعود دور الدولة اللبنانية وفرض سيادتها السياسية والأمنية على كامل أراضيها، مع ما يعنيه ذلك بند ضرورة إبقاء العلاقة مع دمشق الجديدة ندية وقائمة على الاحترام المتبادل بعيدا عن أي انزلاق إلى استدراج أي شكل من أشكال الوصايات، وهو أمر يحتاج بنظر الداخل السياسي اللبناني إلى تذكير دائم، ولكن دون ما إفساد لحفاوة استقبال ضيوف لبنان.
0: بدأت مراسم رسمية لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي الذي تم اغتياله في بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. وكان لافتا غياب المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي عن مراسم استقبال الوفود الرسمية المعزية بوالده، فيما ظهر الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قالباف ووزير الخارجية عباس عراقجي. هذا ووصلت إلى طهران وفود من السعودية وقطر وسلطنة عمان لتقديم العزاء بخامنئي والمشاركة بالمراسم الرسمية لتشييعه. وقدم نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي والوفد المرافق له العزاء في المرشد السابق، كما شارك وفد رسمي قطري بمراسم تقديم العزاء إضافة إلى وفد من سلطنة عمان، وكذلك رئيس البرلمان العراقي هيبة الحلبوسي.
6: ABC News. Josie Sargent with the top stories. The Socceroos are still reeling from their penalty shootout loss at the World Cup, saying they're heartbroken but proud of their efforts in their round of 32 loss to Egypt. It was 1-1 at full time, sending the game into extra time, before Australia lost in the penalty shootout 4-2. Meanwhile, defending champion Argentina has survived a massive scare, beating Cabo Verde 3-2 in extra time. Egypt and Argentina will now face each other in the round of 16. Pop star Taylor Swift has tied the knot with NFL player Travis Kelce in an elaborate ceremony at New York's Madison Square Garden. Up to 1,000 guests attended the wedding, which was officiated by comedian Adam Sandler. A short time later, the marquee outside the arena proclaimed the pair, who've been dating for 3 years, just married. And the Great Barrier Reef has avoided an in-danger listing in the latest draft decision by the UN's World Heritage Committee. An overnight UNESCO report has praised Australia's conservation work and ongoing commitment to the natural wonder. However, it gave a strict 2-year timeline to demonstrate significant water quality improvements. Queensland's Environment Minister Andrew Powell says it's a positive endorsement for the state. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: كل سبت ساعات لتبعد الظهر على راديو تو ام اي أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: من بعد ما استمعتوا لفريش الإصدارات والإصدارات الجديدة اللي دايما بتتعرف عليها أولا بأستراليا على 1638 AM راديو توامي، واستمعتوا أيضا لغنية بالقلب لبشار الجواد، بننتقل نحن وياكم لفقرة قديس الساعة وزميلتنا ماري لباكي.
1: قديس الساعة Saint of the Hour on 1638 AM أستراليا. مارشاليتا بعشرين تشرين الأول منعيد بالكنيسة الشرقية وتحديداً بالتقليد الكلداني السرياني والأشوري ذكرى الفارس الشهيد مارشال ريتا يلي استشهد في سبيل الإيمان بالمسيح بالقوش بالعراق، وهون بأستراليا وين منتشر الجالية الكلدانية والأشورية بينعمل كتير احتفالات لإله، وهو بالتقليد الشعبي شفيع الفتيان والشباب والمحاربين وتطلب شفاعته في أوقات الخطر أو الموت. ونطلب منك بهيدي الساعة وببرنامجنا Saint of the Hour تحمي جنودنا وشبابنا وين ما كانوا من تشرين ليحموا بلادهم. ومنقول معكم اليوم دعاء الختام من طقس الكنيسة الكلدانية مترجم للإنجليزي. Oh Lord, through the intercession of your heroic martyr, Marshallita, strengthen our faith and grant us the courage to confess your name. As he carried your cross with determination, make us carry and love the cross with joy and hope. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لباكي on 1638 AM Australia.

تحياتي من جديد لكل المستمعين اللي عم بيرافقونا بخلال هالوقت عبر توامي أستراليا، متابعين نحن وياكم مشوارنا مع الدرايف تايم بروجرام. بحب ارجع اذكر المستمعين ما تنسوا موعدنا الساعة 3 مع حفل افتراضي للفنان جورج وصوف بجدة، خليكم وتابعونا عبر راديو توامي. اليوم واجه 56% من مستخدمي الانترنت شكل من أشكال الاحتيال خلال العام الماضي، حوالي 45% تعرضت أجهزتهم أو حساباتهم أو بياناتهم لهجمات شملت اختراق حسابات التواصل الاجتماعي وتسريب معلومات والإصابة البرمجيات كمان بفيروسات. هيدي النتيجة ضمن استطلاع عالمي كان عمل بشهر أدار 2026 وشمل 7200 مشارك من 18 دولة بين السعودية، مصر، تركيا وكثير من الدول حول العالم، مع انتقاله من رسائل عامة بيسهل اكتشافها لحملات أكثر هيك حنكة وتخصص تستخدم البيانات المسروقة والذكاء الاصطناعي لزيادة قدرتها على الإقناع. ما بقى محاولات الاحتيال مرتبطة بالبريد الإلكتروني وحده، بل بيواجهها المستخدم كمان عبر تطبيقات المحادثة، التشات، منصات التواصل الاجتماعي، المتاجر الإلكترونية، التطبيقات ومواقع حجز التذاكر. البيانات الشركة بتأكد أنه تقنيات لمكافحة التصيد منعت أكثر من 140 مليون محاولة احتيال خلال الربع الأول من عام

0: 24 وحده. هذا بيوضح قدي حجم هيدا النشاط مرتبط بهالتهديدات على الإنترنت. بتستغل الحملات الاحتيالية عادة الأحداث العالمية، الموضوعات الرائجة لحتى تجذب المستخدمين. بشهر أدار مثلا رصدت الشركة ارتفاع بالنشاط الاحتيالي المرتبط بكأس العالم، مع ظهور مواقع بتقلد الصفحات الرسمية للبطولة وبتستخدم الحدث لتدفع المستخدمين لروابط وتفاعلات منا آمنة. بتشمل هيدي الأنماط اللي بيتم رصدها صفحات تيك الاحتيال، المتاجر المزيفة، عمليات الاحتيال المرتبطة كمان بالعملات المشفرة، وغيرها من المخططات يلي بتأدي إلى خسائر مالية. عم بتزيد صعوبة اكتشاف هيدا الاحتيال، خاصة مع استخدام الذكاء الاصطناعي بكتابة الرسائل، تحسين لغتا وتخصيصها. يمكن للمهاجمين كمان إنشاء محتوى ببين مهني، تقليد طريقة كتابة جهة معروفة، أو انتحال شخصية صديق زميل بتطبيق المراسلة. فعلينا كتير نكون منتبهين. وللأسف يعني خاصة هون عنا بأستراليا، كان خلال هالأسبوع شفنا رجل مسن وزوجته اللي يعني من خلال العمليات الاحتيالية كان سرقة الأموال وصلت $60,000 اللي يعني مجمدينا وحطينا على الجنب لحتى يستفيدوا منها بفترة التقاعد. فلأنه مصابين بالألزهايمر، وهيدا الشيء اللي طبعا يعني أدى إلى سرقتهم بهالشكل هيدا. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو توائمية أستراليا مع فاصل قصير ومنتابع من بعدها.
1: كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME أستراليا على كافة الأراضي الأسترالية.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerick Road لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي. This how we gonna do it. Come on.
4: I'm up in the party. مواعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل افتراق.
5: Superstar.
4: جورج وصوف. كل سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توائمية أستراليا.

منتو أمياء من كملنا احنا وياكم مع غنية ليال عبود من تابعة مع أجواءنا الفنية غنية مروان خوري. ممكن بحب هيك رسالة من الحياة، يعني دايما مفروض علينا أنه ما ننبهر بالكلمات الحلوة ولا بالمواقف يلي ما بتكلف أصحابها شيء، ولا بالأشخاص يلي بيحكوا كتير عن الوفا والصدق والمبادئ، لأنه الإنسان لا يعرف بشي اللي بيقولوا عن نفسه ولا بشي اللي بيظهروا أمام الناس لما تكون الظروف بيصالحه، بل بشي اللي بيفعله لما تصير الأخلاق مكلفة ولما يكون بإمكانه أنه يختار مصلحته ثم يختار رغم ذلك أنه يبقى إنسان. كتار بيبينوا هيك بالبداية رائعين ما دامت الحياة بالنسبة لإلهم سهلة، وما دام العطاء ما بينتقص منه شيء، وما دام الوفا ما بيفرض عليهم تمن لكن الحقيقة ما بتبين إلا لما تتعارض المبادئ مع المصالح، ولما يصير الطريق الصحيح هو طريق الأصعب. كرمال هيك ما تنبهر بسرعة يعني لحكمك، بعد الحقائق ما بيكشفها الكلام ولا المواقف العابرة، بل بتكشفها اللحظات يلي بيطار فيها الإنسان أنه يختار بين ما يؤمن فيه وما يريده لنفسه. هون فقط بتعرف حقيقة الناس وحقيقة نفسك أيضا. خلينا نتابع نحن وياكم الراديو تؤمي مع غنية كتير حلوة لمروان خوري بنسمعها سوا، وبتمنى لكم بقية نهار حلو ورائع. ما تنسوا عند الساعة 3 رح يكون عنا الحفل الافتراضي لسلطان الطرب جورج والصوف بجدة. تابعونا عبر تؤمي أستراليا.

0: تحياتي لكم مستمعينا من راديو توأمي أستراليا مع مزيد من الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم. المحكمة العليا الأمريكية لأيدت مفهوم للمواطنة القائمة على حق الميلاد، يلي بحسب الرئيس الأمريكي يلي كمان كان ذكر أنه مش أي شخص بيخلق بأمريكا مفروض نعطيه الجنسية الأمريكية، وهذا الشيء مش موجود إلا بالولايات المتحدة. هون المحكمة العليا اللي شفنا أيدت مفهوم للمواطن القائم على حق الميلاد ورفضت الأمر التنفيذي اللي أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي نص على أنه الأطفال المولودين لا أبوين عايشين يقيمين يعني موجودين بالولايات المتحدة بشكل غير قانوني أو مؤقت لا يعدوا مواطنين أمريكيين. بالوقت نفسه أصدرت المحكمة العليا حكم بتأييد حظر مشاركة الرياضيين المتحولين جنسيا بمنافسات السيدات والفتيات بانتصار لجهود ترامب والجمهوريين. أكيد هذا شيء طبيعي، يعني حتى هون نحن عنا كمان هيدا موضوع جدلي، ويعني لأنه بالنهاية منه عدل، لأنه البنية بتكون اللي بيكون خلقان يعني رجل وبيتحول أكيد بتبقى بنيته غير بنية الفتاة أو السيد. نرجع نتابع مع جولي ومحطة إخبارية لمتابعة آخر وأهم التطورات لليوم، شو الجديد من الأخبار السياسية والأمنية. ما لكم إلا تابعوا راديو توأمي أستراليا، هذه التغطية الإخبارية على رأس كل ساعة بتابعوا أهم الأحداث اللي عم تصير حول العالم. بدي ذكر من بعد جولة أخبار الساعة 3 رح يكون عنا ورح تسمعوا للحفل الافتراضي لسلطانة طرب جورج والصوف في جدة، تسمعوا لأ عبر راديو توأمي أستراليا، كونوا معنا.
1: ما وعدكم كل سبت ساعة 3 بعد الظهر مع حفل جورج والصوف. سبت ساعة 3 بعد الظهر على راديو توأمي أستراليا.
2: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع بيع شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. في اليوم الألف لحرب إسناد غزة، هذا هو المشهد من الجنوب، أراض احترقت، مواسم ضاعت، وناس يدفعون من أرزاقهم وإرثهم ثمن حرب لم يختاروها.
1: نحن ما من نحروب، نحن منحب نعيش، منحب الثقافة. الكرام عندك بجنوب بلا صغرى فيكم، الشهامة عندنا هي بالجنوب، الرجولة عندنا إياها بالجنوب.
2: بين قصصهم تقرأ مئات الحكايات، منها لطفولة تشوهت، ومنها لأناس تزرع فيهم هذه الأرض الأمل، تماما كالزيون الذي يستمد الأمل من سنابل القمح والشعير. فلنتعرف سوية إلى الزيون.
1: صارت أمي وبي إيد بإيد بالزراعة، صار عندهم بقر ببيروت، قاموا إجوا اشتروا بيت بالضيعة واستقر رأينا بالضيعة. نحن مزارعين، والمزارع مش عارف، انتو تعرفوش مزارع ما بينام الليل. نحن منفق الساعة 4 الصبح من قوم عاشغان، منجي الساعة 7-8 بالليل، نتحمى منيك اللي قمتنا، منصلي، منحط راسنا ومني من الفق بكير. بس عم أقلك جناب ضمرونا هي تدمر، هي الحرب قاسي كتير.
2: بالقلب والروح يصف أحمد المعروف بالزيون أراضيه الزراعية في الجنوب، كبرها بعرق الجبين إلى أن أتت الحرب وقضت على آلاف الأمتار في قضاء النبطية. في مزرعته في تول يحاول إنقاذ ما تبقى بحصادة اشتراها بآلاف الدولارات بعدما باع كم راس بقر، لأن الحرب أحرقت حصاداته. اليوم بعدما ضاقت به الدنيا يناشد وزير الزراعة مساندة المزارعين.
1: تمت الهدفين إليك مصيبنا، يعني كله خسارة بخسارة، كل شيء يعني عم بيشتغل وقلبي طالع من محله. ما أول شيء الفزع، تاني شيء كان عندي مزرعة بقر وتدمرت راحت. 300 دينم هلا صار عامح، يعني بعد يومين ثلاثة بدي رحلة هناك. إذا بتحب تشرف تشوف المصايب هناك كمان في عنقودة. والله فت وحصدتهم للصراحة.
3: ما خفت إنه يطلع فيك؟
1: بدي موت هي موتي. ما شو بعد يعني، ما عرفنا خلص شو ولا شو العيش. أرزاقنا راحت وبيوتنا راحت.
3: رح تكمل؟
1: إيه لو بدي موت، ما هي موت موتي وحدي بهالحي. يا بتموتيها بعز يا بتموتيها بدل، لا منموتها بعز. بس من الله من فوق يهد البيل ونخلص من هالمرض. نحنا ليك بلادنا، ليك جني جنوب، جني جني على الأرض جنوب.
2: من إسناد غزة إلى الثأر لدماء الخامنئي والرد على الاعتداءات الإسرائيلية إلى الاحتلال المتواصل، يدفع الجنوبيون الثمن بدمائهم وإرثهم وحضارتهم. وهذا المقام الديني الذي كان يلجأ إليه المرضى المؤمنون لالتماس الشفاء شاهد.
1: هذا ضريح النبي محمد أبو نوار، هذا ضريحه هون. يعني كل جيل بيجي بيقول لك عمره 1000 سنة، أيام الأولياء، يمكن أيام عيسى بن مريم. كلمة رب العالمين هياه، احترقت الحيطان واحترقت الكل، كلمة رب العالمين ما احترقت. روحي على كل ضيعة أفقر بيت فيهم هندسان وتليت ومسكفين، بس حرب ولزموها علينا. هي فاطمة الصلح، عمته لرياض الصلح، عمره 120 سنة مدفوني هون. هي المزرعة من شرية من بط الصلح، شو عاملي عندها مدفع من رياض الصلح هون؟ يا منيس روحوها أبرياء ما خصيش.
2: من 2023 إلى 2026 ثلاث سنوات من الاستنزاف والنسف والدموع، ثلاث سنوات أعادت أبناء الجنوب إلى نقطة الصفر في حرب لم يختاروها وهم حقهم الحياة.
0: ووسط تحولات إقليمية متسارعة أعادت رسم المعادلات السياسية والاقتصادية منذ 7 تشرين الأول 2023، تبرز أمام لبنان نافذة لفرصة جديدة، فهل ينجح في استثمارها؟
4: أيضا النهار من أسعد أيام حياتنا، مش بس أنا، كل اللبنانيين وكل الصناعيين وكل الموظفين وكل العمال وكل الزراعيين. وأخيرا صار عنا أمل أنه صار في دولة بلبنان، وصار لبنان رح يرجع أحسن وأحسن. من 5 سنين طلعوا قرار بحظر كل المنتوجات اللبنانية.
5: نحن ما نحن رحنا اعتدينا على السعودية ولا نحن هاجمنا السعودية.
6: بهذه العملية تم ضبط حوالي 9 مليون حبة من الهبتاجون كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
4: بخمس دقائق اخترب 90% من شغلنا. 90% من شغلك خسرتيه، مش هينة ترجعي تقلعي وتبقي واقفة على جريكة. قطعنا بكتير صعوبات، مش نحنا، في مصانع أقفلت نهائياً، في مصانع انكسرت، في مصانع نقلت فتحت بالأردن، بمصر، بسلطنة عمان. أكيد كنا مسكرين لأنه ما بقى فينا نضاين. نحن كان تقريبياً نبعث بحدود 300-400 كونتينر بالسنة على السوق السعودي. حاولنا كتير نفتح أسواق بأمريكا، كندا، أوروبا، بس ولكن مثل السوق السعودي ما بتلاقي هالقد البرودوي اللبناني عنده مكانته على الشالف بالسعودية وعند الشعب السعودي. هيدي أول شحنة عم نبعثها دلالة أخوة ومحبة للشعب السعودي وللمملكة. اشتقنا لهم، اشتقنا يرجعوا على لبنان. قلب شغلنا بدك تقولي 200%، يعني عم نطلب بحدود 100 وظيفة جديدة، وعندنا أوردرات لحديت هلا بحدود 300 كونتينر بالسنة لحديت هلا.

وفي اليوم الألف للحرب تنتقل المعركة من الميدان إلى الذاكرة والرمز. في طهران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مصلى طهران الكبير، تمهيداً لمراسم التشييع التي تمتد 6 أيام بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط. وتتوقع السلطات الإيرانية مشاركة ملايين المشيعين وممثلين عن نحو 30 دولة في الجنازة التي تعد الأكبر في إيران منذ تشييع الإمام الخميني عام 1989. وشارك في إلقاء التحية رؤساء السلطات الثلاث في إيران وقادة عسكريون إلى جانب وفود من باكستان وروسيا وأفغانستان والسعودية وقطر ومصر وعمان ولبنان وممثلين عن حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. وتأتي المراسم في لحظة سياسية حساسة لإيران الساعية إلى إظهار تماسكها الشعبي والسياسي بعد الحرب والاحتجاجات وسط إجراءات أمنية ومرورية واسعة في طهران على أن ينقل جثمان خامنئي لاحقا إلى قم ثم إلى العراق قبل أن يوارى الثرى في مشهد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

0: بحييكم مستمعي راديو أوتو إمي أستراليا. راح ننتقل لنكون احنا وياكم مع الحفل الافتراضي لسلطانة راب جورج والصوف في جدة. ولكن خليني أذكركم بحالة سيدني لليوم جيد، درجات الحرارة بتوصل ل 17، على صعيد ميلبن جيد 11 درجة. مع هالأجواء الفنية الرائعة براديو أوتو إمي أستراليا استمتعوا.
1: أهلا فيكم، حياكم الله، حضورنا الكبير، كل عام وأنتم بخير وقيادتنا بخير وصناع البهجة والسعادة. هيئة الترفيه على رأسها معالي المستشار تركي آل الشيخ بخير. مساء الفل على العشاق، مساء الفل على الصاحين. يا بختك يلي صاح الليل وحاضر هذه الليلة الفريدة والمختلفة بنجمها الحاضر لأول مرة على المسارح السعودية. نجمنا فنان ولد وتربى وكبر في عالم الفن، وعلاقته بالفن من سن الطفولة. في البداية تغنى للكبار واليوم صار واحد منهم، السلطان اللي قال إن الهوى سلطان واللي سهر واللي سهر ليل العاشقين وسهرهم، وبصوته الحنين كان طبيب جراح قلوب الناس يداويها. أعطى الفن والفن أعطاه، وبينهم سنين سلف ودين. فنان للشجن في صوته ووطن، مدرسة وفن تخرج منها نجوم. كلامه غير الكلام، يطمن قلوب وينسي الألام. سلطان الطرب جورج وسوف.

شكرا جزيلا شكرا جزيلا ومساء الخير على الجميع. مساء الخير من كل القلب لجمهور صار له سنين بيسمعني وبيحبني اول يوم انا بشوفه. جمهور المملكة العربية السعودية لأول مرة بغني بالمملكة. شكر جزيلا للحضور والشكر الجزيل لهيئة الترفيه للأخ أبو ناصر اللي هو صاحب اللفتة الكريمة إن شاء الله بتتكرر دائما. أضحى مبارك أضحى مبارك جميعا وعساكم من عواده. سلف ودين سلف ودين سلف ودين.

Damn.

0: WME.
1: Adolf. Adolf.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: استمعتوا لهالجولة وهالمحطة الغنائية الرائعة لحفل الافتراضي لسلطان طرب جورج وصوف في جدة عبر توامي أستراليا، من تابع مشوارنا وأكيد مع كتير من الأخبار اللي رح نتبعها نحن وياكم بمشوارنا لفترة بعد الظهر. خليكن معنا كمان مع الأخبار الرياضية اللي رح نتابع نحن وياكم، مع الأخبار السياسية والأخبار الاجتماعية اللي رح نترافق معها، ولكن خليني اتوقف عند استراحة ونعود لمتابعة مشوارنا عبر راديو تو ام على 1638 AM.

0: صباح صبحية غير شكل مع
1: المؤيدين اللي كان بريء منهم، ما حدا ولا دين في العالم في الكون كله بتشرع بهالشيء هيدا.
0: نعم.
1: بس الثاني انه يكون عادل، وانت وقت اللي بيطلع على الراديو مليون الف واحد سامعه يعني يعرف شو عم يحكي.
0: صوتكم الحر ورأيكم الحر واذاعتكم المفضل الحرة
2: جي اف استراليا.
0: Love it.

0: حييكم على راديو تؤمية على 1638 AM لحظات من الوقت، ومننتقل من بعدها لنكون مع جولتنا الإخبارية لمتابعة أهم الأخبار اللي عم تصير بالعالم، خاصة اليوم المحادثات اللي عم تصير بين إيران وما بين واشنطن. هل رح تثمر نتائج إيجابية حسب ما هو متفائل الرئيس الأمريكي، أم كمان بعده سيناريو الحرب بعده موجود ومطروح؟ خلينا نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار والمستجدات لليوم 4 من شهر جولاي.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الكي إف سي.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News. بين أيديكم.
0: تمام 7 بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
11: وفي أبرز عناوينها ريتا، الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية، والتحالف يقول أنه سيرد بحزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف المملكة. في إيران الحشود تتدفق إلى المصلى حيث يسجى نعش خامنئي مع بدء مراسم تشييعه. نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من كارثة تتكشف في مدينة الأبيض السودانية. و50 برلمانيا أوروبيا يحثون الاتحاد الدولي لكرة القدم على التحقيق في منح جائزة السلام لترامب.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: طبعا صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. الحوثيون إذن يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية قال إن الجماعة تصدت أمس الجمعة لتشكيل من الطائران الحربي السعودي. قالت أنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وعقب تهديد الحوثيين أعلن التحالف بقيادة الرياض عن إمكان رده بحزم على أي محاولة لاستهداف المملكة. شيرين ناصر.
12: بيان التحالف أشار إلى التصدي بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف السعودية أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية أو أي محاولات أخرى قد تمس بسيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. بيان جاء بعد ساعات من تحذير الحوثيين أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا وصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في بيان أيضا إن الجماعة تصدت الجمعة لتشكيل من الطيران الحربي السعودي. قال إنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. كما أكد سريع أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج وتداعياته. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق الجمعة أن طائرة إيرانية حطت في صنعاء ونقلت الوفد الرسمي للحوثيين إلى طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.
11: بشأن المرشد بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى إذن للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اليوم السبت في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ووضعت عمامته السوداء على النعش المسجى في المصلى الكبير في العاصمة. وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها. وستستمر المراسم 6 أيام ستشمل محطات في العراق قبل أن يورى الجثمان الثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. تأتي الجنازة في مرحلة مفصلية لقيادة الجمهورية الإسلامية الراغبة في تظهير مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية تمثلت بحرب الأيام 12 يوما مع إسرائيل في حزيران يونيو 2025 والاحتجاجات الشعبية في مطلع 2026 ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تشهد حاليا وقفا لإطلاق النار. تقرير فايزة مصطفى.
13: مراسم الوداع بدأت بتقديم العزاء من قبل شخصيات إيرانية ووفود أجنبية في مصلى الإمام الخميني حيث يسجى نعش المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. من بين الحضور نائب وزير الخارجية السعودي ووزير الدفاع اللبناني ونواب من حزب الله وقادة فصائل من العراق. ومن المنتظر حضور ممثلي نحو 30 دولة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي فإن نحو 8 رؤساء دول أو حكومات سيحضرون، مؤكدا عدم توجيه دعوات إلى الدول الأوروبية بسبب موقفها المخزي من الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد بلادها على حد تعبيرها. ومن المتوقع مشاركة نحو 20 مليون إيراني اليوم في مراسم التشييع الرسمية في طهران، وستستمر حتى الاثنين حيث يجوب النعش العاصمة لينقل إلى قم جنوب طهران الثلاثاء ثم إلى المدينتين العراقيتين النجف وكربلاء ليوارى جثمان خامنئي الثرى في مشهد شرق إيران مسقط رأسه الخميس.
11: هذا وتتواصل المشاورات بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط وواشنطن وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمي. في الأثناء أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حاملة الطائرات شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وبعد توتر على خلفية الحرب في إيران ولبنان أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة كما ينقل من القدس زياد حلبي.
14: تتجه الأنظار إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن في وقت تتقاطع فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة عشية الانتخابات الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب هنأه فيه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واتفق الرجلان على عقد لقاء قريب. كما من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن وسط مساعي أمريكية لترتيب لقاء أو تواصل بينه وبين نتنياهو. في غضون ذلك نفت إسرائيل بشدة تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن مخاوف أمريكية من احتمال تخطيط إسرائيل لاستهداف مسؤولين إيرانيين بارزين في الوفد المفاوض، ووصفت ما ورد في التقرير بأنه أخبار كاذبة وتزوير كامل للواقع. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 10 بنى تحتية وشاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في أعقاب اشتباك في منطقة بنت جبيل أدى بحسب الجيش إلى إصابة عدد من الجنود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
11: وفي لبنان عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000 أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تشكل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدمشق في 6 تموز/يوليو الجاري أي يوم الاثنين المقبل محطة سياسية وتاريخية بارزة، إذ سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا ويلتقي الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد. ماذا عن أهمية هذه الزيارة؟ نستمع إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم في رد على سؤال نضال شقير.
15: أن يقوم رئيس دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي بزيارة رسمية إلى دمشق يؤكد مدى قدرة هذه الدولة على إقناع الطرف الغربي على أنها بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار المقنع، لأن يأتي زعماء بحجم كبير لزيارة دمشق، وبالتالي هذه الزيارة سوف ترسل رسائل إيجابية للسوريين أمام المجتمع الدولي أن اهتمام فرنسي مباشر بالشراكة مع سوريا سياسيا أمنيا عسكريا، وأيضا سوف يكون الجزء الأساسي وهو مشروع إعادة الإعمار الذي تحاول كل شركات العالم الاستفادة من الفرص المتاحة، وبالتأكيد الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسية سوف يرافقون الرئيس الفرنسي لزيارة دمشق. هذه المنفعة سوف تكون منفعة مشتركة، وسوف يجد الاتحاد الأوروبي سوريا الجديدة ليست عبئا عليه بل حليفا له في مشاريعه المتعددة المتوسطية والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
11: استمعنا إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم في رد على سؤال نضال شقير. باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية أمس. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. سميرة والنبي.
16: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
11: أبلغ الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن قواته سيطرت على مدينة كوستاينتفينكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيتسك. في الأثناء قال حاكم منطقة سومي بشمال أوكرانيا أن غارة جوية روسية كبيرة على وسط المدينة التي تحمل نفس الاسم أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل بينهم طفلة وإصابة 27 آخرين. التطورات الميدانية مع منيا بالعافية.
17: في تصعيد جديد تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد، وأودى بحياة 30 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 90 آخرين. وقد نكست الأعلام في كييف حدادا على الضحايا. وفي منطقة سومي شمال شرقي البلاد أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة عن مقتل امرأتين ورجل مسن وطفلة وإصابة آخرين. من جهتها وصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا عن مقتل 5 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف سوقا بمدينة توكماك ومنشآت مدنية، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة. كما أكدت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في منطقتين حدوديتين وفي منطقة بريونسك جراء هجمات بمسيرات أوكرانية.
11: حث 50 برلمانيا أوروبيا الفيفا على التحقيق في منح جائزة السلام لترامب في خطوة لافتة تعيد تسليط الضوء على أزمات الحوكمة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ريتاخوري.
18: في تصعيد لافت طالب 50 نائبا في البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح تحقيق عاجل في منح رئيسه جاني إنفانتينو جائزة فيفا للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النواب من 13 دولة حثوا لجنة أخلاقيات الاتحاد على مراجعة هذه الجائزة التي وصفت بالغامضة نظرا لغياب معايير واضحة لها. وتأتي هذه المطالبة دعم لمنظمة فير سكوير الحقوقية التي تتهم إنفانتينو بخرق واجب الحياد السياسي. المنظمة استندت في اتهاماتها إلى دعوة هذا الأخير الصريحة في أكتوبر الماضي لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى إشادته بسياساته الداخلية، وهو ما اعتبره النواب والمنظمة تهديدا لنزاهة وشفافية المؤسسة الكروية العالمية. وحتى الآن يلتزم الاتحاد الدولي الصمت متجاهلا دعوات التحقيق والانتقادات بشأن تسييس الجوائز الرياضية.
11: نختم بأخبار المونديال. أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان أنه لا يولي أي اهتمام مبالغ فيه للحرارة، وذلك قبل مواجهة الباراغواي في ثمن نهائي مونديال 2026 المقررة اليوم في فيلادلفيا وسط درجات حرارة مرتفعة جدا. وللمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تغلبها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 في دالاس، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت
0: تحياتي للجميع من راديو تؤمي. بذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني، رح يكون طقس جيد، درجة الحرارة بتوصل لل 17، على صعيد ملبن كمان صافي، درجات الحرارة بتوصل أقصاها لل 11 درجة مئوية. نسمع الفنان ملحم زين.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Aldegonde de Maubeuge, شفيعة مرضى السرطان. مشهورة كتير ببلجيكا وبفرنسا، وفي كتير أيقونات بكنيسة مار بطرس وبولس بشمال فرنسا، وفي طرقات ومؤسسات اليوم باسمها. يا قديسة ألدوغوند، أنت التي عرفت الألم في جسدك وأصبحت عونا للمرضى والمتألمين، كوني قريبة من كل من يعاني اليوم من المرض أو الوحدة أو اليأس. نالي لنا نعمة السلام الداخلي والقوة في وقت الشدة، وقلبا دائما متجها نحو الله. نتدرع لك اليوم خاصة أنه انشهرت بشفائك لمرضى الكانسر ومرضى سرطان الصدر بالأخص، كما أنه أنت معروفة بشفاعتك للفقراء. دليهم على طريق العيش بكرامة. عيدك يا قديسة ألدوغوند بثلاثين كانون الثاني، ولكن نحن بكل ساعة نطلب منك تتوسطي للإله لشفاء الأجساد من الأوجاع. Saint Aldegonde de Maubeuge, pray for us. This is CA Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: معكم دائما عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. ماذا يحدث بالعالم من خلال عودة التسلح اليوم وتزويد دول بقوة عسكرية وتخصيص مبالغ كتير كبيرة للدفاع؟ اليوم من بين هذه الدول اللي كان أعلن رئيس الوزراء البريطاني المنتهي ولايته لأدم استقالته كير ستارمر، كان أعلن خلال هالأسبوع أنه المملكة المتحدة رح تخصص 300 مليار جنيه استرليني، أي ما يقارب 348 مليار يورو، ليكون في تحديث للقوات المسلحة خلال السنوات الأربع المقبلة بظل تصاعد التهديدات الأمنية. هيدا الإعلان يلي إجا بالوقت يلي عم يستعد ستارمر لمغادرة منصبه بعد يعني فترة بعد فقدانه دعم نواب حزب العمال. كتب ستارمر أنه إجمال موازنة الدفاع اللي رح يرتفع بمقدار 15 مليار جنيه 17 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة ضمن خطة استثمار دفاعي بتمتد لعشر سنوات طال انتظاره. هذا كان بخطاب له كان العام الماضي لأخذ قرار انطلاقنا من المصلحة الوطنية بإعادة ترتيب أولويات الإنفاق على المساعدات لصالح الدفاع، وحققنا أكبر زيادة بالإنفاق الدفاعي من وقت نهاية الحرب الباردة. كل ذلك هو الخيار الصحيح لأن العالم تغير، الأمن القومي هو الأمن الاقتصادي، واليوم عم نرفع الإنفاق الدفاعي أكثر من خلال تمويل إضافي قدره 15 مليار جنيه استرليني عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الحكومي. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM. يعني نحن هون كمان بأستراليا هلأ، لو اجت الخطوة كانت مأخرة ولقى رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي انتقادات كتير كبيرة، ولكن طلبوا منه زيادة الانفاق، يعني وزير الدفاع الأمريكي كلنا نتذكر، بس طلب من أستراليا والحكومة الأسترالية زيادة الانفاق على القوة العسكرية، وكان في هونيك رفض، ونحن منعرف مصلحتنا وإلى ما هنالك من هذا الحديث. ولكن اليوم ما فيك توقف وتتفرج وتشوف العالم كله كيف عم يتسلح، كيف عم بيكون في دعم للقوة العسكرية والإنفاق على الدفاع، ولكن نحن بنتمنى أن يكون هيدي المبالغ اللي عم تنصرف على الدفاع هيدي بنتمنى كانت تروح لأمور يمكن فيها سلام أكتر، ولكن هيدا الواقع. ما فيك انت كمان ما تحمي حدودك، ما تحمي بلدك، ما تشوف العالم كيف كله عم يتسلح وانت قاعد عم تتفرج، قاعد عايش لا لا لاند. رح نتابع نحن وياكم مع استراحة ومن بعدها متابعين سهرتنا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
8: ثروات الأغاني الجديدة. Two M E Australia.

معكم دائما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM غنية عرفت تغيرت لتامر حسني اللي رح نستمع لقلبي خلال هالوقت على 1638 AM. أكيد كتير من النجوم بمصر اللي شجعوا المنتخب المصري اللي خاض مبارياته اليوم، وكانت صباح اليوم بأستراليا هالمباراة اللي صارت بين مصر وما بين أستراليا، وكتار من النجوم يلي كانوا عم يشجعوا المنتخب المصري. رح نتابع نحن وياكم مع تامر حسني.

0: حييكم عبر راديو تو أمية على 1638 مع جولة أخبار. أحد موعدنا لنترافق مع جولة أخبار الساعة 5 من راديو تو أمية. خليكم معنا، سهرتنا كتير حلوة رح تكون مع الطرب والأغاني والأخبار والدردشات، فبتمنى لكم أوقات حلوة، وكمان هالأجواء الترفيهية اللي بتمنى تنعكس عليكم أجواء من الفرح. أما لكل متتبعي السياسي والأخبار، موعدنا مع جولة أخبار بعد لحظات من الوقت عبر أمي أستراليا، كونوا معنا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
5: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف ومعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والمعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: جولتنا الإخبارية صباح فرانس 24 متواصلة معكم، نشرة جديدة للأخبار نبدأها بأبرز العناوين. وسط إجراءات أمنية مشددة، بدء مراسم تشييع المرشد الأعلى السابق آية الله علي خامنئي في طهران بحضور مسؤولين إيرانيين وأجانب. عند جبل راشمور، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن انطلاق احتفالات الذكرى 50 بعد 200 لاستقلال الولايات المتحدة. مصر تفوز على أستراليا بركلات الترجيح وتبلغ الدور ثمن النهائي من المونديال لأول مرة في تاريخها، ومواجهة نارية تنتظرها أمام الأرجنتين.

0: طابت أوقاتكم. بدأت في إيران رسميا مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي التي تستمر 6 أيام وتشمل الانتقال إلى العراق قبل أن يوارى الثرى في مدينة مشهد. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة توافد آلاف المشيعين منذ ساعات الفجر إلى باحة مصلى طهران الكبير حيث رفع النعش وسط رايات حمراء ترمز إلى الثأر. وتقام مراسم التشييع بحضور مسؤولين إيرانيين وأجانب وذلك بعد أكثر من 4 أشهر على مقتل خامنئي إثر ضربة أمريكية إسرائيلية.
1: انطلقت مراسم وداع المرشد الأعلى علي خامنئي بحضور آلاف الإيرانيين الوافدين من مختلف أنحاء إيران. مراسم الوداع هذا تأتي في شهر محرم الذي يعد شهرا للحزن لدى المسلمين الشيعة، خاصة وأنه يحيي ذكرى مقتل الإمام الحسين.
2: فقدنا شخصية بارزة في تاريخ الإسلام وفي تاريخ إيران المعاصر. يخيم الحزن على الناس لفقدان قائدهم، لكنهم حضروا ليصنعوا فصلا أسطوريا جديدا في تاريخ إيران.
1: ارتدى المشاركون ثياب الحداد ورفعوا الأعلام الإيرانية ورمز القبضة المشدودة إلى جانب صور مجتبى خامنئي في خطوة اعتبرها البعض إعلانا لمبايعة مجتبى.
3: وقف قائدنا الشهيد من أجل هذا الوطن لسنوات وضحى بحياته، وهذه الخدمة هي آخر ما يمكننا فعله. أرجو أن يكون راضيا عنا.
1: مساء أمس ألقى رؤساء السلطات الثلاث وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين النظرة الأخيرة على القائد الذي حكم إيران لأكثر من 3 عقود. مراسم غاب عنها مجتبى خامنئي وشاركت فيها وفود من إندونيسيا وأفغانستان ولبنان والعراق والمغرب وتركيا وروسيا والصين وإسبانيا والإكوادور وبوليفيا بحسب وكالة تسنيم الإيرانية. وبعد إقامة الصلاة على جثمان خامنئي صباح الأحد سيبدأ التشييع يوم الاثنين في طهران ويوم الثلاثاء في قم والأربعاء في النجف وكربلاء قبل أن يوارى الثرى يوم الخميس في مدينة مشهد مسقط رأسه.
0: أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاحتفالات بالذكرى 250 لإعلان استقلال الولايات المتحدة بزيارة إلى جبل راشمور، حيث ألقى كلمة عند قاعدة النصب التذكاري الشهير الذي يضم منحوتات ضخمة لرؤوس 4 رؤساء أمريكيين سابقين. ترامب حذر مما وصفه بأنه تهديد جديد للهوية الأمريكية من المتعصبين والمتطرفين داخل البلاد.
3: من النصب التذكاري في جبل غوشمور إلى واشنطن العاصمة، ستشهد البلاد بأسرها هذا الأسبوع احتفالات صاخبة بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة. يوم الجمعة حلقت طائرات مقاتلة باستعراضات جوية فوق العاصمة. وفي فيلادلفيا حيث وقع إعلان الاستقلال عام 1776 يعرب الأمريكيون عن فخرهم.
4: فخور لكوني أمريكي، نحن دولة فتية نسبيا، ولكن ما أنجزناه خلال 250 عاما أمر مثير للإعجاب حقا.
5: لو كان بإمكان الآباء المؤسسين أن يروا أننا ما زلنا هنا وأننا ما زلنا نتمتع بحريتنا وأننا في رأيي نفعل ما أرادوه، أمل أن يكونوا مسرورين بما يرونه.
3: وفي ميدان تايم سكوير في نيويورك قدمت قوات المشاة البحرية الأمريكية المشهورة بحركاتها المتناسقة وإتقانها للأسلحة عرضا لتدريبها على الرماية الدقيقة. وفي ميناء نيويورك شاركت 48 سفينة من 20 دولة في استعراض بحري. ولكن وسط هذه الأجواء الاحتفالية حذر عمدة نيويورك من أن الوطنية العمياء قد تخفي عيوب الأمة وتفاوتاتها في مجتمع منقسم أصلا.
4: بينما نحتفل بذكرى 250 نرى مدينة مليئة بالتناقضات داخل أمة مليئة بالتناقضات. نرى أغنى دولة في تاريخ العالم ينام فيها الأطفال جائعين بينما لا يشبع أول ملياردير في التاريخ. نرى محتكرين يهيمنون على الاقتصاد وأوليغارشيا تشتري الانتخابات.
3: ستكرم فرنسا في هذه الاحتفالات من خلال عرض صوتي وضوء من إبداع ميكائيل كانيتو منسق الأغاني والمنتج الفرنسي أمام تمثال الحرية، وهو نصب تذكاري أهدته فرنسا للولايات المتحدة عام 1886. وسيشارك فريق الاستعراض الجوية التابع للقوات الجوية الفرنسية في هذه الاحتفالات.
0: وينضم إلينا من كاليفورنيا دكتور حمود الصالحي أستاذ العلوم السياسية في جامعة كاليفورنيا. صباح الخير دكتور.
6: مساء الخير وشكرا على الضيافة أستاذ الكريم.
0: بداية، كيف يمكن تفسير هذا التحذير للرئيس دونالد ترامب من وجود تهديد داخلي للهوية الأمريكية، وما مدى واقعية هذا التحذير في السياق السياسي الحالي في الولايات المتحدة؟
6: هذا يندرج في إطار الديماغوجية أو السردية الخطابية التي تستعملها القادة السياسيين، الذين عندما ننظر إلى طريقة التعامل مع في البيئة السياسية الآن يستعملون الكلمات والسردية الحادة، النظر إلى النزاع أكثر إلى ما يجمع الأمريكيين. لذلك نجد أنه الآن نسبة الذين يؤمنون بالحلم الأمريكي وأن الولايات المتحدة ما زالت مرتبطة بمبادئه الأساسية لا تتعدى 20%. من مقابل ذلك هو ازدياد قلق كبير حاد حول مستقبل الولايات المتحدة، وهناك من يرى، بعض الاستطلاعات أشارت أخيرا أن هناك حوالي 37% من الأمريكيين الذين يعتقدون أن العنف ضروري في الولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة ستمر بفترة حادة مستقبلا. وهذا يدور في إطار التغيرات الديموغرافية التي رأيناها في السنين الماضية، كذلك إلى طريقة وجود التعامل، وسائل الإعلام ووسائل الاتصال التي تهتم بجذب الانتباه، والانتباه هذا يكون عادة على في إطار خلق أرضية أو نوع من السردية التي تستعمل وسائل بعض الأحيان هدفه الأساسي جذب الرأي أو جذب الإنسان المواطن أكثر ما تهتم بالسياسة العامة وما شابه.
0: نعم، وان يقصد ترامب بوصفهم بالمتعصبين والمتطرفين داخل الولايات المتحدة؟
6: نفس الشيء عندما نتحدث أو ننظر إلى الديمقراطيين السياسة الموجودين في الكونغرس أو هذا الآخرين ينظرون يفسرون نفس الظاهرة. والقصد هنا بالنسبة لترامب هي المجموعة اليسارية، المجموعة الاستقطاب الذي ظهر في المجتمع الأمريكي، وبالمقابل نجد الديمقراطيين ينظرون إلى هذا الاستقطاب بأنه جاء عن طريق سياسات المحافظين الجدد أو الذين يؤمنون بعبقرية الولايات المتحدة وأن كل شيء هو أمريكا أولا، وهذا ما لا يتماشى مع المجتمع الأمريكي الذي يمتاز بالانقسام وما شابه.
0: دكتور، وهل هذا لهذا التحذير أيضا ربما يندرج ضمن تصاعد الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة مع اقتراب الانتخابات النصفية؟
6: أكيد، وهذا مهم جدا، وهو إبعاد النظر أو محاولة إبعاد النظر إلى السياسات التي رأيناها في الشهور الماضية أو السنين الماضية، بمعنى آخر إعطاء الصورة أن المجتمع
7: على أنغام غنية يا روحي بلا كتير أسية لكوكب الشرق أم كلثوم من تابع سهرتنا. ولكن خليني أذكركم بحالة الطقس، رح يكون طقس صافي، درجة الحرارة عنا بسيدني 17، أما على صعيد ميلبن بتوصل درجة الحرارة لل 11 درجة مئوية. مع كوكب الشرق أم كلثوم من تابع أحلى سهرة.

0: مكملين سهرتنا عبر راديو تؤمي على 1638 AM. منقول دايما تنذكر وما تنعاد الوباء كوفيد 19 يلي أكيد يأثر على العالم بشكل كتير كبير. وكانت كل مرة عم نسمع خبرية جديدة, وأكثر شيء كانت السفينة المشؤومة كلكم تتذكروا اللي سمحت بنزول مرضى كوفيد 19 بميناء سيدني عام 2020 بسبب تفشي, اليوم عم تعاني من تفشي فيروس آخر. حسب السلطات الصحية الفيدرالية الأمريكية أنه أكثر من 120 راكب من طائم سفينة تابعة لشركة برينسس كروز واللي رست بسان فرانسيسكو أصيبوا بفيروس بسبب التهاب المعدي والأمعاء أثناء رحلتهم. كانت سفينة روبي برينسس, يا الله الأسامي رجعنا نتذكرهم اليوم, عم تقوم برحلة ذهابا وإيابا لمدة 20 يوم. انطلقت من سان فرانسيسكو إلى كندا ألاسكا, وأصيب 102 من ركاب و23 من أفراد الطائم بفيروس نورو فيروس وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية. هذا الفيروس النورو فيروس شديد العدوى, بينتقل عبر الطعام الملوث أو من خلال الأسطح خاصة بالأماكن المزدحمة. على الرغم من أن المرض بيستمر لفترة قصيرة لدى معظم الأشخاص, فقد يكون كمان خطر على من يلي بيعانوا من أمراض مزمنة, كمان على الأطفال وعلى الأشخاص يلي بتبلغ أعمارهم 65 سنة أو أكثر. يعني هلا مش مثل الفيروس كورونا, ولكن ممكن يأثر على الأطفال وعلى كبار السن. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع وقفة قصيرة مع البريك, ومنتابع سوا مشوارنا, خليكن معنا. Get the news first
1: from 2ME. عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
0: من راديو تؤمي عم نكمل احنا وياكم مشوارنا وسهرتنا, ولكن وقفي قصيري مع موجز اخباري, ومن بعدها رح نتابع احلى سهرة واجمل اغاني ومنوعات بتستمعوا لها عبر راديو تؤمي استراليا. ABC News Update
3: TME Australia. This is Josie Sargent with the top stories from the Soccer World Cup. Australia is out of the FIFA World Cup, losing to Egypt in a penalty shootout. The Socceroos trailed 1-0 after a goal in the 13th minute to Egypt's Imam Ashour, but the Socceroos levelled in the second half through an own goal by Mohamed Hani. With the game tied at 1-1 after 90 minutes, the match was sent to extra time. Neither side was able to find a winner before the end of the extra half hour and penalties loomed. Socceroos coach Tony Popovich swapped the impressive Patrick Beach, who had made several important saves during the game, for veteran Matt Ryan for the shootout, but he was unable to prevent Egypt from scoring all of its spot kicks. Harry Soutar and Lucas Harrington missed their penalties as Egypt booked its spot in the round of 16 after winning the shootout 4-2. The game was set to be historic either way. Both Australia and Egypt have never made it past a World Cup knockout round. Argentina survived a scare to reach the round of 16 after a 3-2 win over Cabo Verde in extra time in Miami. Superstar Lionel Messi opened the scoring with his 20th career World Cup goal for Argentina, but De Roy Duarte equalised for the small nation in the 59th minute, taking the game into extra time. Argentina hit the front again with Lisandro Martinez in the 92nd minute, but Cabo Verde found another equaliser 11 minutes later through Sidney Cabral. But an own goal in the 111th minute sealed victory for Argentina, who will now face Egypt. Colombia has beaten Ghana 1-0 to also advance to the round of 16. Colombia's Juan Arias scored the only goal of the game in the 14th minute, and the African nation remained goalless. Colombia will now face Switzerland in Kansas. For full highlights, you can follow the ABC Sport Daily podcast on ABC Listen.

0: معكم دايما من راديو توأمية مع الأغاني الجديدة والطرب اللي انطلقنا بخلال هالساعة مع غنية لكوكب الشرق أم كلثوم. نعرف أنه هالأغاني الأصيلة هالأغاني الطربية الخالدة يلي بأي وقت بتسمعها بتستمتع فيها، هيدي وراها كتير من الإبداع من خلال أشخاص أبدعوا من حيث الكلمة، من حيث اللحن، من الفرقة الموسيقية. عظماء كانوا خلف كوكب الشرق، محمود الحفناوي عازف تشيلو اللي أخفى موهبة التلحين لأكثر من نصف قرن بين عشرات الموسيقيين اللي أحاطوا بأم كلثوم. كان في رجل بيترك بصمته بصمت من دون أن يبحث عن الشهرة، هو محمود الحفناوي أحد أبرز عازفي تشيلو بفرقة كوكب الشرق أم كلثوم. رافق أم كلثوم بأشهر حفلاتها ليمنح بصوت الآلي عمق وإحساس بروائع خالدة مثل عودتي عيني وحبي إيه وهو صحيح الهوى غلاب ودليل احتار. ما كان الحفناوي مجرد عازف بارع، بل كان بيمتلك موهبة التلحين أيضا. بال 1973 لحن الابتهال الديني نور الإيمان بصوت الشيخ محمد الفيومي، لكن اللحن ما نضع بوقته، ضل محفوظ بأرشيف الإذاعة لأكثر من 53 سنة. طلع للنور مؤخرا ليكشف عن وجه آخر للموسيقار اللي عاش عمره خلف الأضواء. شكل مع زميله حسان كمال ثنائي مميز باسم تشيلو بفرقة أم كلثوم، وكان خي عازف الكمان الكبير أحمد الحفناوي أحد أشهر أعمدة يعني كمان تخت كوكب الشرق. رحل محمود الحفناوي، لكن أوتار تشيلو لعزفها بعد عم تنبض بوجدين كل من عاشق صوت أم كلثوم. فبعض العظمة ما بيوقفوا قدام الميكروفون، بل بيصنعوا السحر من خلفه. في كتير ناس عندها هيدا الإبداع ولكن بصمت، يعني ما بتحب الشهرة، مش مهم أنه شو تقول عنها، مش مهم أنك أنت تعرفها، المهم هي تكون من جوا. هيدا الغنى بيكون من جواتها، شو ما بينقال عنها، شو ما بينحكى عنها، لا بيكون الغنى من الداخل. خلينا نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا على 1638 AM.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
3: استمعوا إلى مجموعة المطلقة اعتبارا من الساعة 12 من الاثنين إلى الجمعة عبر 2ME أستراليا.
0: كملين نحن وياكم سهرتنا من تؤمير. كان الفيلسوف آرثر شوبنهاور بيشوف أنه عالمنا مليان بالضجيج والتعب، وبيدخلنا رغبات ما بتتوقف بتخلينا بحالة قلق وإرهاق. بوسط هيدا الزحام كان بيعتبر القمر صديقه المفضل، على عكس شمس النهار الحرقة اللي بتوعي فينا الحركة والاحتياجات والركض ورا الحياة. كان ضوء القمر بالنسبة له مختلف، هو بارد لطيف منعكس، ما بيحرق العين، ما بيستفز النفس. هيدا النور الفضي البسيط كان بيمسح عن العالم الأسوي وبيخليه يكون مكان مسالم ومريح. بفضل هيدا الهدوء كان شوبنهاور بيعتقد أنه ضوء القمر هو الشيء الوحيد يلي بيمنح الإنسان لحظات التأمل. تحت نور القمر بتتوقف رغباتنا المزعجة عن إرهاقنا، بننفصل تماما عن همومنا ومشاكلنا. بهيدي اللحظات ما منعود أشخاص بيركضوا خلف ما بينقصهم، بل منتحول إلى مشاهدين بيستمتعوا بجمال الكون بصمت. وكان القمر بالنسبة له بمثابة مسكن طبيعي لألام الروح، وبوابة للوصول لحالة من السلام المطلق والراحة الحقيقية. وياما تغزلوا بالقمر والسهرات تحت ضو القمر، وياما في شعراء تغزلوا وحكيوا كتبوا أجمل الكلمات على ضوء القمر. أحلى سهرية بتمنها لكل المستمعين عبر تؤني أستراليا. خليكن معنا.

0: محطة جديدة مع الأخبار لمتابعة آخر وأهم المستجدات لهالأمسية لليوم 4 من شهر جولاي. أنا بدوري بدي أشكركم، بدي أشكر متابعتكم وأتمنى لكم أحلى سهرة تقضوها برفقة راديو توأمية أستراليا ونهاية أسبوع سعيدة تختموها بأجواء كتير حلوة بأجواء هادية. بتمنى لكم الصحة والسلامة وتضلوا بألف خير. مع الأخبار منتابع بعد لحظات من الوقت عبر توأمية أستراليا.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكله ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
9: First 2ME Australia.

0: مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة. في اليوم الألف لحرب إسناد غزة، هذا هو المشهد من الجنوب، أراض احترقت، مواسم ضاعت، وناس يدفعون من أرزاقهم وإرثهم ثمن حرب لم يختاروها.
1: نحن ما من نحروب، نحن منحب نعيش، منحب الثقافة. الكرام عندك إيه بالجنوب بلا صغرة فيكم، الشهامة عندنا إيه بالجنوب، الرجولة عندنا إياها بالجنوب.
2: بين قصصهم تقرأ مئات الحكايات، منها لطفولة تشوهت، ومنها لأناس تزرع فيهم هذه الأرض الأمل، تماماً كالزيون الذي يستمد الأمل من سنابل القمح والشعير. فلنتعرف سوية إلى الزيون.
1: صارت أمي وبي إيد بإيد بالزراعة، صار عندهم بقر ببيروت، قاموا اجوا اشتروا بيت بالضيعة واستقرينا بالضيعة. نحن مزارعين، والمزارع مش عارف، انتوا بتعرفوش مزارع ما بينام الليل. نحن بنفيق الساعة 4 الصبح من قوم عاشغان، بنجي الساعة 7 8 بالليل، نتحمم ناكل قيمتنا بنصلي بنحط راسنا ومنين من الفيق بكير. بس عم اقول لك جناب دمروا لنا هي تدمر، هي الحرب قاسي كتير.
2: بالقلب والروح يصف أحمد المعروف بالزيون أراضيه الزراعية في الجنوب، كبرها بعرق الجبين إلى أن أتت الحرب وقضت على آلاف الأمتار في قضاء النبطية. في مزرعته في تول يحاول إنقاذ ما تبقى بحصادة اشتراها بآلاف الدولارات بعدما باع كم راس بقر، لأن الحرب أحرقت حصاداته. اليوم بعدما ضاقت به الدنيا يناشد وزير الزراعة مساندة المزارعين.
1: طب مثل هالفين إليك مصايبنا، يعني كله خسارة بخسارة، كل شيء يعني عم بيشتغل وقلبي طالع من محله. ما أول شيء الفزع، تاني شيء كان عندي مزرعة بقر وتدمرت راحت. 300 درهم هلا صريعة عامح، يعني بعد يومين ثلاثة بدي رحلة هناك. إذا بتحب تشرف تشوف المصايب هناك كمان في عنقودة. والله فت وحصدتهم للصراحة.
3: ما خفت إنه يطلع فيك؟
1: بدي موت، هي موتي. ما شو بعد يعني ما عرفنا خلص شو ولا شو العيش. أرزقنا راحت وبيوتنا راحت.
3: رح تكمل؟
1: إيه لو بدي موت، ما هي موت، موتي وحدي بهالحي. يا بتموتيها بعز يا بتموتيها بدل، لا منموتها بعز. بس من الله من فوق يهد البيل ونخلص من هالمرض. نحنا ليك بلادنا، ليك جني، جنوب جني، جني على الأرض جنوب.
2: من إسناد غزة إلى الثأر لدماء الخامنئي والرد على الاعتداءات الإسرائيلية إلى الاحتلال المتواصل، يدفع الجنوبيون الثمن بدمائهم وإرثهم وحضارتهم. وهذا المقام الديني الذي كان يلجأ إليه المرضى المؤمنون لالتماس الشفاء شاهد.
1: هذا ضريح النبي محمد أبو نوار، هذا ضريحه هون. يعني كل جيل بيجي بيقول لك عمره 1000 سنة، أيام الأولياء، يمكن أيام عيسى بن مريم. كلمة رب العالمين هياه، احترقت الحيطان واحترقت الكل، كلمة رب العالمين ما احترقت. روحي على كل ضيعة أفقر بيت فيه مهندسين وتليت ومسكفين، بس حرب ولزموها علينا. هي فاطمة الصلح، عمته لرياض الصلح، عمره 120 سنة مدفونة هون. هي المزرعة من شرية من بط الصلح، شو عاملة عندها مدفع من رياض الصلح هون؟ يا منيس روحوها برياء ما خصيش.
2: من 2023 إلى 2026 ثلاث سنوات من الاستنزاف والنسف والدموع، ثلاث سنوات أعادت أبناء الجنوب إلى نقطة الصفر في حرب لم يختاروها وهم حقهم الحياة.
0: ووسط تحولات إقليمية متسارعة أعادت رسم المعادلات السياسية والاقتصادية منذ 7 تشرين الأول 2023، تبرز أمام لبنان نافذة لفرصة جديدة، فهل ينجح في استثمارها؟
4: هذا النهار من أسعد أيام حياتنا، مش بس أنا، كل اللبنانية وكل الصناعيين وكل الموظفين وكل العمال وكل الزراعيين. وأخيراً صار عنا أمل أنه صار في دولة بلبنان، وصار لبنان رح يرجع أحسن وأحسن. ما من 5 سنين طلعوا قرار بحظر كل المنتوجات اللبنانية.
5: نحن ما نحن وإحنا اعتدينا على السعودية ولا نحن هاجمنا السعودية.
6: بهذه العملية تم ضبط حوالي 9 مليون حبة من الكبتاجون كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد.
4: بخمس دقائق اخترب 90% من شغلنا. 90% من شغلك خسرتيه، مش هينة ترجعي تقلعي وتبقي واقفة على جريكي. قطعنا بكتير صعوبات، مش نحنا، في مصانع أقفلت نهائياً، في مصانع انكسرت، في مصانع نقلت فتحت بالأردن، بمصر، بسلطنة عمان. أكيد كنا مسكرين لأنه ما بقى فينا نضاين. نحن كان تقريبياً نبعت بحدود 300-400 كونتينر بالسنة على السوق السعودي. حاولنا كتير نفتح أسواق بأمريكا، كندا، أوروبا، بس ولكن مثل السوق السعودي ما بتلاقي هالقد البرودوي اللبناني عنده مكانته على الشالف بالسعودية وعند الشعب السعودي. هيدي أول شحنة عم نبعتها دلالة أخوة ومحبة للشعب السعودي وللمملكة اللي اشتقنا لهم، اشتقنا يرجعوا على لبنان. قلب شغلنا بدك تقولي 200%، يعني عم نطلب بحدود 100 وظيفة جديدة، وعنا أوردرات لحديت هلأ بحدود 300 كونتينر بالسنة لحديت هلأ.

وفي اليوم الألف للحرب تنتقل المعركة من الميدان إلى الذاكرة والرمز. ففي طهران ألقى مسؤولون إيرانيون ووفود أجنبية التحية على نعش المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي في مصلى طهران الكبير، تمهيدا لمراسم التشييع التي تمتد 6 أيام بعد 4 أشهر على اغتياله في ضربات أمريكية إسرائيلية أشعلت حرب الشرق الأوسط. وتتوقع السلطات الإيرانية مشاركة ملايين المشيعين وممثلين عن نحو 30 دولة في الجنازة التي تعد الأكبر في إيران منذ تشييع الإمام الخميني عام 1989. وشارك في إلقاء التحية رؤساء السلطات الثلاث في إيران وقادة عسكريون إلى جانب وفود من باكستان وروسيا وأفغانستان والسعودية وقطر ومصر وعمان ولبنان وممثلين عن حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي. وتأتي المراسم في لحظة سياسية حساسة لإيران الساعية إلى إظهار تماسكها الشعبي والسياسي بعد الحرب والاحتجاجات وسط إجراءات أمنية ومرورية واسعة في طهران على أن ينقل جثمان خامنئي لاحقا إلى قم ثم إلى العراق قبل أن يوارى الثرى في مشهد. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.

أهلا بكم من جديد. أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن صيغة الإطار الذي تم توقيعه في واشنطن لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان، بل تنص على تمكين الجيش اللبناني لبسط سيطرته على كامل الأراضي اللبنانية. وأضاف مشكلة البعض الذي اعتاد الوصاية

0: Jesus Seah Saint of the Hour on 1638 2ME Australia.
1: Il Cardinal John Henry Newman تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه big influencer or the trendy cardinal لأنه the new generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الإنجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومن هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends. This is Seah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من سنة 2007، ومع كل غيار أربع دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society. Let's add some more music. Come on, please have some more.

أهلا لمستمعينا لمستمعاتنا في كل مكان اللي دايما ويانا على السمع، بنقول لكم أهلا. اللي معانا على النت بنقول لكم أهلين. اللي معانا من خارج أستراليا بنقول لكم مرحبتين. اللي معانا من كل مكان بنقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا بمستمعينا ومستمعاتنا.

0: 1638 اي ام. تحية لمستمعينا اللي بيسمعونا في كل مكان، ودايما بنتكلم عن الصبر وبنقول الصبر مفتاح الفرج. الصبر هو اسلوب مهذب من التحمل، بيمنع المظلوم او المتضرر من الشكوى. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia. هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
4: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News. بين أيديكم.
9: تمام 7 بالتوقيت الفرنسي. نشرة إخبارية رابعة وأخيرة ضمن صباح مونتي كارلو الدولية، أعدها ويقدمها هادي بوبطان.
10: وفي أبرز عناوينها ريتا، الحوثيون يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية، والتحالف يقول أنه سيرد بحزم وبقوة غير مسبوقة على أي محاولات لاستهداف المملكة. في إيران الحشود تتدفق إلى المصلى حيث يسجى نعش خامنئي مع بدء مراسم تشييعه. نتنياهو تحدث هاتفيا مع ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة. الأمم المتحدة تحذر من كارثة تتكشف في مدينة الأبيض السودانية. وخمسون برلمانيا أوروبيا يحثون الاتحاد الدولي لكرة القدم على التحقيق في منح جائزة السلام لترامب.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
10: طبعا صباحكم مستمعين وأهلا بكم من جديد. الحوثيون إذن يهددون بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية. يحيى سريع المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية قال إن الجماعة تصدت أمس الجمعة لتشكيل من الطيران الحربي السعودي، قالت أنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولي. وعقب تهديد الحوثيين أعلن التحالف بقيادة الرياض عن إمكان رده بحزم على أي محاولة لاستهداف المملكة. شيرين ناصر.
11: بيان التحالف أشار إلى التصدي بكل حزم وقوة غير مسبوقة لأي محاولة تستهدف السعودية أو مواطنيها أو مقدراتها الوطنية أو أي محاولات أخرى قد تمس بسيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. بيان جاء بعد ساعات من تحذير الحوثيين أنهم سيستهدفون المطارات السعودية والمصالح الحيوية برا وبحرا إذا وصلت السعودية انتهاكاتها للمجال الجوي اليمني. المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع قال في بيان أيضا أن الجماعة تصدت الجمعة لتشكيلا من الطيران الحربي السعودي، قال أنه حاول منع طائرة مدنية إيرانية من الهبوط في مطار صنعاء الدولية. كما أكد سريع أن الرحلات الجوية بين صنعاء وطهران ستستمر مهما كانت النتائج والتداعيات. وكانت قناة المسيرة التابعة للحوثيين قد ذكرت في وقت سابق الجمعة أن طائرة إيرانية حطت في صنعاء ونقلت الوفد الرسمي للحوثي إلى طهران لحضور جنازة المرشد الأعلى الإيراني الراحل علي خامنئي.
10: بشأن المرشد، بدأت مراسم تشييع المرشد الأعلى إذن للجمهورية الإسلامية علي خامنئي اليوم السبت في طهران وسط مشاركة آلاف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية. ووضعت عمامته السوداء على النعش المسجى في المصلى الكبير في العاصمة. وقالت السلطات إنها تتوقع أن يشارك بين 15 إلى 20 مليون شخص في المراسم في طهران وحدها. وستستمر المراسم 6 أيام ستشمل محطات في العراق قبل أن يورى الجثمان والثرى في مشهد في شمال شرق البلاد. تأتي الجنازة في مرحلة مفصلية لقيادة الجمهورية الإسلامية الراغبة في تظهير مشهد يعكس تماسكها وصلابة قاعدتها الشعبية بعد تحديات قاسية تمثلت بحرب الأيام 12 يوما مع إسرائيل في حزيران يونيو 2025 والاحتجاجات الشعبية في مطلع 2026 ثم الحرب الأمريكية الإسرائيلية التي تشهد حاليا وقفا لإطلاق النار. تقرير فايزة مصطفى.
12: مراسم الوداع بدأت بتقديم العزاء من قبل شخصيات إيرانية ووفود أجنبية في مصلى الإمام الخميني حيث يسجى نعش المرشد الأعلى السابق علي خامنئي. من بين الحضور نائب وزير الخارجية السعودي ووزير الدفاع اللبناني ونواب من حزب الله وقادة فصائل من العراق. ومن المنتظر حضور ممثلين نحو 30 دولة. وبحسب المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي فإن نحو 8 رؤساء دول أو حكومات سيحضرون، مؤكدا عدم توجيه دعوات إلى الدول الأوروبية بسبب موقفها المخزي من الحرب الإسرائيلية الأمريكية ضد بلادها على حد تعبيرها. ومن المتوقع مشاركة نحو 20 مليون إيراني اليوم في مراسم التشييع الرسمية في طهران، وستستمر حتى الاثنين حيث يجوب النعش العاصمة لينقل إلى قم جنوب طهران الثلاثاء ثم إلى المدينتين العراقيتين النجف وكربلاء ليوارى جثمان خامنئي الثرى في مشهد شرق إيران مسقط رأسه الخميس.
10: هذا تتواصل المشاورات بشأن مستقبل إدارة مضيق هرمز مع تداول مقترحات جديدة بين طهران ومسقط واشنطن وسط تأكيدات على حماية حرية الملاحة وتجنب أي تصعيد قد يمس أمن الطاقة العالمي. في الأثناء أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن حاملة الطائرة شارل ديغول غادرت منطقة الشرق الأوسط وعادت إلى فرنسا منهية بذلك انتشارها على خلفية الحرب بين إيران والولايات المتحدة. وبعد توتر على خلفية الحرب في إيران ولبنان أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تحدث الجمعة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واتفق على الاجتماع قريبا في الولايات المتحدة كما ينقل من القدس زياد حلبي.
13: تتجه الأنظار إلى لقاء مرتقب بين الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي في واشنطن في وقت تتقاطع فيه المفاوضات الأمريكية الإيرانية مع التطورات السياسية والأمنية في المنطقة عشية الانتخابات الإسرائيلية. وكان نتنياهو قد أجرى اتصالا هاتفيا مع ترامب هنأه فيه بالذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة، واتفق الرجلان على عقد لقاء قريب. كما من المتوقع أن يزور الرئيس اللبناني جوزيف عون واشنطن وسط مساع أمريكية لترتيب لقاء أو تواصل بينه وبين نتنياهو. في غضون ذلك نفت إسرائيل بشدة تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن مخاوف أمريكية من احتمال تخطيط إسرائيل لاستهداف مسؤولين إيرانيين بارزين في الوفد المفاوض، ووصفت ما ورد في التقرير بأنه أخبار كاذبة وتزوير كامل للواقع. ميدانيا أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف 10 بنى تحتية وشاحنة أسلحة تابعة لحزب الله في أعقاب اشتباك في منطقة بنت جبيل أدى بحسب الجيش إلى إصابة عدد من الجنود. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
10: في لبنان عاد أكثر من 640 ألف نازح من أصل أكثر من 1,000,000، أحصتهم السلطات اللبنانية إلى منازلهم وفق أرقام نشرتها منظمة الهجرة الدولية، على وقع تراجع وتيرة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل عقب إعلان تفاهم أمريكي إيراني لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. تشكل الزيارة المقررة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لدمشق في السادس من تموز يوليو الجاري أي يوم الاثنين المقبل محطة سياسية وتاريخية بارزة، إذ سيكون أول رئيس غربي يزور سوريا ويلتقي الرئيس أحمد الشرع بعد سقوط نظام بشار الأسد. ماذا عن أهمية هذه الزيارة؟ نستمع إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم في رد على سؤال نضال شقير.
14: أن يقوم رئيس دولة كبرى في الاتحاد الأوروبي بزيارة رسمية إلى دمشق يؤكد مدى قدرة هذه الدولة على إقناع الطرف الغربي على أنها بدأت تدخل مرحلة من الاستقرار المقنع، لأن يأتي زعماء بحجم كبير لزيارة دمشق، وبالتالي هذه الزيارة سوف ترسل رسائل إيجابية للسوريين أمام المجتمع الدولي أن اهتمام فرنسي مباشر بالشراكة مع سوريا سياسيا أمنيا عسكريا، وأيضا سوف يكون الجزء الأساسي وهو مشروع إعادة الإعمار الذي تحاول كل شركات العالم الاستفادة من الفرص المتاحة، وبالتأكيد الشركات الفرنسية ورجال الأعمال الفرنسيين سوف يرافقون الرئيس الفرنسي لزيارة دمشق. هذه المنفعة سوف تكون منفعة مشتركة، وسوف يجد الاتحاد الأوروبي سوريا الجديدة ليست عبئاً عليه بل حليفاً له في مشاريعه المتعددة المتوسطية والدول المجاورة للاتحاد الأوروبي.
10: استمعنا إلى الكاتب والباحث السياسي غسان إبراهيم في رد على سؤال نضال شقير. باشرت السلطات في دمشق جلسات محاكمة لمتهمين في أعمال العنف التي شهدتها محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية العام الماضي، وتواصل إحالة أشخاص إضافيين إلى التحقيق وفق ما أوردت وزارة العدل السورية أمس. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، حذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك الجمعة من كارثة توشك أن تقع في مدينة الأبيض إحدى أكبر مدن السودان التي تحاصرها قوات الدعم السريع. سميرة والنبي.
15: في ظل ما تشهده مدينة الأبيض السودانية من حصار من قبل قوات الدعم السريع، أكدت الأمم المتحدة مجددا على خطورة الوضع الإنساني المتفاقم في المدينة التي تعتبر إحدى أكبر مدن السودان المحاصرة منذ أشهر. وحذر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان من كارثة توشك أن تقع في المدينة على غرار ما أسفر عنه الهجوم الذي أدى العام المنصرم لسقوط مدينة الفاشر في إقليم دارفور، حيث اتهمت قوات الدعم السريع بارتكاب فظائع. مفوض الأمم المتحدة وفي كلمة افتتاح جلسة نقاش عاجلة بشأن السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف أكد أن الأمر بلغ أقصاه في مدينة الأبيض، حيث لجأ عدد من السكان إلى بيع ممتلكاتهم في المدينة المحاصرة للفرار منها، معربا عن قلقه البالغ من تعرض الأشخاص الباقين لخطر الاعتقال التعسفي في ظل تصاعد خطاب الكراهية.
10: أبلغ الجيش الروسي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الجمعة أن قواته سيطرت على مدينة كوستاينتفينكا في شرق أوكرانيا، وهي منطقة استراتيجية طالما سعت موسكو إلى الاستيلاء عليها في إطار تقدمها عبر منطقة دونيتسك. في الأثناء قال حاكم منطقة سومي بشمال أوكرانيا أن غارة جوية روسية كبيرة على وسط المدينة التي تحمل نفس الاسم أمس الجمعة أسفرت عن مقتل 4 أشخاص على الأقل، بينهم طفلة، وإصابة 27 آخرين. التطورات الميدانية مع منيا بالعافية.
16: في تصعيد جديد، تبادلت روسيا وأوكرانيا الضربات الجوية غدا أعنف هجوم شنته موسكو على كييف بالمسيرات والصواريخ منذ بدء غزوها للبلاد، وأودى بحياة 30 شخصا على الأقل وأصاب أكثر من 90 آخرين. وقد نكست الأعلام في كييف حدادا على الضحايا. وفي منطقة سومي شمال شرقي البلاد، أسفرت غارة روسية بطائرة مسيرة عن مقتل امرأتين ورجل مسن وطفلة وإصابة آخرين. من جهتها، وصلت أوكرانيا تصعيد هجماتها داخل العمق الروسي مستهدفة بنى تحتية للطاقة وأهدافا عسكرية. وقد أعلنت السلطات الموالية لروسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا عن مقتل 5 أشخاص في هجوم أوكراني استهدف سوقا بمدينة توكماك ومنشآت مدنية، ما تسبب في انقطاع المياه والكهرباء عن المدينة. كما أكدت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في منطقتين حدوديتين وفي منطقة بريونسك جراء هجمات بمسيرات أوكرانية.
10: حث 50 برلمانيا أوروبيا الفيفا على التحقيق في منح جائزة السلام لترامب في خطوة لافتة تعيد تسليط الضوء على أزمات الحوكمة داخل أروقة الاتحاد الدولي لكرة القدم. ريتا خوري.
17: في تصعيد لافت، طالب 50 نائبا في البرلمان الأوروبي الاتحاد الدولي لكرة القدم بفتح تحقيق عاجل في منح رئيسه جاني إنفانتينو جائزة فيفا للسلام للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. النواب من 13 دولة حثوا لجنة أخلاقيات الاتحاد على مراجعة هذه الجائزة التي وصفت بالغامضة نظرا لغياب معايير واضحة لها. وتأتي هذه المطالبة دعم لمنظمة فير سكوير الحقوقية التي تتهم إنفانتينو بخرق واجب الحياد السياسي. المنظمة استندت في اتهاماتها إلى دعوة هذا الأخير الصريحة في أكتوبر الماضي لمنح ترامب جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى إشادته بسياساته الداخلية، وهو ما اعتبره النواب والمنظمة تهديدا لنزاهة وشفافية المؤسسة الكروية العالمية. وحتى الآن يلتزم الاتحاد الدولي الصمت متجاهلا دعوات التحقيق والانتقادات بشأن تسييس الجوائز الرياضية.
10: نختم بأخبار المونديال. أكد مدرب المنتخب الفرنسي ديدي ديشان أنه لا يولي أي اهتمام مبالغ فيه للحرارة، وذلك قبل مواجهة الباراغواي في ثمن نهائي مونديال 2026 المقررة اليوم في فيلادلفيا وسط درجات حرارة مرتفعة جدا. وللمرة الأولى في تاريخها بلغت مصر ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم بعد تغلب بها على أستراليا بركلات الترجيح 4-2 في دالاس، وضربت موعدا مع الأرجنتين حاملة اللقب التي نجت

0: 1638 AM تومي أستراليا. عن الأمل، الأمل لولا علي، زي ما بتقول أغنية أم كلثوم، بيقولوا الأمل هو الشمعة التي تضيء لك دروب مليئة بالهم والحزن والرجاء والخوف. الأمل مهم جدا في حياتنا.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: كل الموسيقى جديدة كلها معنا
4: 2ME أستراليا.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
5: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Mark Street, 9897-222, خلف الـ KFC.
11: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
12: First. 2ME Australia.

0: off for a funeral because we're nice.
1: ترامب يمنح إيران مهلة أسبوع من أجل تشييع خامنئي ويقول إن قادتها تواقون للتوصل لاتفاق. مع توتر علاقة واشنطن بالناتو، تحالف غير رسمي يجمع خصوم أمريكا ويهدد بحروب محتملة. الرئاسي اليمني يبحث تداعيات تسيير رحلة بين طهران وصنعاء، والتحالف يحذر من استهداف السعودية أو انتهاك سيادة اليمن. منظمة الصحة العالمية تعلن ارتفاع وفيات إيبولا في الكونغو إلى أكثر من 450.

0: تحية لكم. الأخبار من العربية يقدمها لكم صهيب شراير، أهلا بكم. خلال خطاب ألقاه بالذكرى 250 لاستقلال البلاد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات وإقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي، وذلك من منطلق اللطف وفق تعبيره. هذا وجدد ترامب تأكيده بأن الإيرانيين يتطلعون بشدة للتسوية.
1: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول إلى مينائها الأم تولون بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط في إطار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ماكرون قال في منشور على منصة إكس إن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين واشنطن وطهران تمثل تقدما هاما نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، ما دفع فرنسا إلى تعديل وجودها في الشرق الأوسط. ماكرون أكد أيضا أن وحدات إزالة الألغام الفرنسية ووحدات المرافقة التابعة لها ستبقى في مواقعها وعلى استعداد لتنفيذ عمليات مع الشركاء. في الوقت الذي توترت فيه علاقات الولايات المتحدة مع خصومها وأيضا مع حلفائها الغربيين تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يتشكل حلف غير رسمي يجمع خصوم واشنطن، ما يشكل تحديا متصاعدا أمام الولايات المتحدة.
2: في عهد ترامب ملفات كثيرة فتحت وأخرى وجدها مفتوحة منذ عهد سلفه بايدن، وهو فقط وضع توقيعه. حروب عسكرية وتجارية وتكنولوجية وترت الوضع أكثر من قبل. كل ما حدث جعل التعاون بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تزايد، وفق توماس رايت مدير التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن. تعاون غير رسمي يجمع هذه الدول يمثل أحد أخطر التهديدات الاستراتيجية للولايات المتحدة. فمنذ الحرب الروسية الأوكرانية التعاون العسكري والتكنولوجي تعزز بين الدول الأربع بشكل غير مسبوق. مثلاً بيونغيانغ زودت موسكو بكمية كبيرة من الذخائر والصواريخ، بينما حصلت على دعم عسكري وتقني روسي. وإيران دعمت روسيا بالمسيرات والصواريخ والخبرة الفنية لتتطور العلاقة إلى تصنيع مشترك للطائرات بدون طيار داخل روسيا. أما بكين فقد قدمت لموسكو تقنيات ومكونات ذات استخدام مزدوج ساعدتها على إعادة بناء صناعاتها الدفاعية وتعزيز إنتاج الأسلحة. في المقابل روسيا تنقل تقنيات عسكرية متقدمة وحساسة لحلفائها تشمل مجالات الفضاء والصواريخ والأسلحة النووية والغواصات. هو إذن تعاون قد يزيد من خطر اندلاع أزمات أو حروب متزامنة تواجه فيها واشنطن أكثر من خصم في وقت واحد، ويصعب استخدام العقوبات لعزل هذه الدول. ووفق توماس رايت فإن تحالف الخصوم غير الرسمي هذا أصبح قوة استراتيجية مؤثرة قد تتجاوز تأثير التحالفات التقليدية، ما يشكل تحديا متصاعدا أمام واشنطن وحلفائها الغربيين. بلال البجديني، العربية.
0: أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية مرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي إلى أنه حتى الآن لم يتسنى للوكالة الوصول إلى المواقع النووية لأن ذلك يعتمد على المفاوضات وعلى مذكرة التفاهم. غروسي أعرب عن أمله بأن لا يستغرق الأمر وقتا طويلا. صدر بيان فرنسي بريطاني مشترك بشأن مضيق هرمز، أكد خلاله على ضرورة العبور الآمن من المضيق لجميع سفن العالم. كما أكد البيان المشترك على أن عمان ستعمل من جانبها على ضمان المرور الآمن للملاحة بمياهها الإقليمية. وجدد البيان التزام كل من فرنسا وبريطانيا باستقرار المنطقة وسيادة الدول، وأعلن مواصلة تعاونهما مع الشركاء لضمان حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي. وقبل ذلك قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن بلاده لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في مضيق هرمز على حد تعبيره. أضاف كبير المفاوضين الإيرانيين أن بلاده ماضية في تنفيذ آلية الملاحة في هرمز وستتشاور مع الدول المطلة على المياه الإقليمية على حد وصفه. ليسوا طرفا في الحرب، لكنهم من أكثر من دفع ثمنها. نحو 8000 بحار لا يزالون عالقين في الخليج ينتظرون عبور مضيق هرمز بعد أشهر من الخوف والترقب. رحلة لم تتوقف عند البحر بل امتدت إلى تفاصيل حياتهم اليومية. نتابع في التقرير.
3: هذه ليست مؤونة لرحلة طويلة بل انتظار لا أحد يعرف متى ينتهي. وهؤلاء ليسوا سياحاً في عرض البحر بل بحارة تحولت سفنهم إلى منازل عائمة بعدما أغلق مضيق هرمز أبوابه أمامهم. منذ اندلاع الحرب بين أمريكا وإيران لا يزال نحو 8000 بحار عالقين في الخليج بحسب المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة، ينتظرون الضوء الأخضر لعبور مضيق هرمز أحد أهم شرايين التجارة العالمية. هؤلاء البحارة يحملون مسؤولية نقل أكثر من 80% من تجارة العالم بحراً، لكنهم وجدوا أنفسهم وسط حرب لا علاقة لهم بها. داخل السفن الحياة تغيرت بالكامل، مؤن تكفي لشهرين ومكالمات مع العائلة تحسب بالدقائق وأيام طويلة من الانتظار والقلق. بعض الطواقم لجأت إلى الصيد لتأمين طعام مختلف، وأخرى فرضت إجراءات خاصة للحفاظ على الصحة النفسية بعدما تحولت الأشهر الطويلة إلى اختبار يومي للصبر. ولم يكن الخوف مجرد احتمال، فقد شاهد بحارة بأعينهم ناقلة نفط تشتعل على بعد ميل بحري منهم بعد استهدافها بمسيرة فيما قتل عدد من رفاقهم خلال الحرب. ورغم الاتفاق المؤقت بين واشنطن وطهران وإعادة فتح المضيق جزئياً، فإن آلاف البحارة ما زالوا ينتظرون ضمانات أمنية قبل أن تتحرك سفنهم ليعودوا سالمين فيها إلى من ينتظرهم. ميرنا حامد، العربية.
0: قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أضاف اللواء الركن تركي المالكي في بيان نشره على منصة إكس أن تصريحات الميليشيات الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني، وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسبب فيها. وأوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيات الحوثية ومحاولاتها لتقويض الأمن الإقليمي والدولي. عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المرتكبة على إقدام إيران بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية. وقالت الوكالة اليمنية في بيان إن تسيير إيران رحلة إلى صنعاء هو انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. كما اتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات الحوثية بالارتهان الكامل للمشروع الإيراني محملا إياها المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد. هذا ودعا مجلس القيادة الرئاسي اليمني المجتمع الدولي لتشديد الرقابة على دعم وتسليح الحوثيين. كما أشار مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي محذرا إياها من الاستمرار في النهج التصعيدي. ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر من واشنطن من أجل بدء عملية السيطرة على قاعدة لحزب الله محفورة داخل مرتفعات منطقة علي الطاهر في جنوب لبنان. وفق ما كشفته مصادر إسرائيلية لـ i24 News، هذه المصادر نفسها أضافت أن نتنياهو أجل موعد العملية بطلب من الرئيس الأمريكي، وذلك تجنبا لعرقلة المفاوضات مع إيران. هذا ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر التابعة لحزب الله عالقين داخل هذا الموقع، بينهم عدد من القادة في الحزب. منطقة علي الطاهر تقع قرب النبطية وكفر تبنيت شمال نهر الليطاني، وتضم منشآت ومواقع كانت تستخدم تاريخيا لأغراض عسكرية ومراقبة.

1638 أيام تومي أستراليا، هي وهو وأنا سوا على الهواء على 1638 أيام تومي أستراليا.

0: زي ما بنقول دايما يا هلا بهالطلة، الطلة الحلوة منا ومن مستمعينا مع بعض سوا. 2ME You have no idea what's coming. 2ME Australia. Australia. Australia. Lock it in right here on the one channel. 2ME The only channel. 2ME The original channel where you don't miss a thing.
1: This is 2ME Australia. إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفا بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رو لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عم تسأل انت وينك؟ عدوا امين وحياة عينك.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتباراً من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمة الأراضي المحلي الخاص بك.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. خلال خطاب ألقاه بالذكرى 250 استقلال البلاد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات وإقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي، وذلك من منطلق اللطف وفق تعبيره. هذا وجدد تأكيده بأن الإيرانيين يتطلعون بشدة للتسوية.
1: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true.
0: أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول إلى مينائها الأم تولون بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط. قال ماكرون في منشور على منصة إكس أن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين واشنطن وطهران تمثل تقدما هاما نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي. ماكرون أكد أيضا أن وحدات إزالة الألغام الفرنسية ووحدات المرافقة التابعة لها ستبقى في مواقعها وعلى استعداد لتنفيذ عمليات مع الشركاء. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية مرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران. أشار إلى أنه حتى الآن لم يتسنى للوكالة الوصول إلى المواقع النووية لأن ذلك يعتمد على المفاوضات وعلى مذكرة التفاهم. أعرب عن أمله بأن لا يستغرق الأمر وقتا طويلا. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن تركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك السيادة الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. أضاف اللواء الركن تركي المالكي في بيان أشره على منصة إكس أن تصريحات الميليشيا الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها. أوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيا الحوثية ومحاولاتها تقويض الأمن الإقليمي والدولي. عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام إيران بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيا الحوثية. قالت الوكالة اليمنية في بيان أن تسيير إيران رحلة إلى صنعاء انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتحدى سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. هذا واتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيا الحوثية بالارتهان الكامل للمشروع الإيراني محملا إياه المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد. هذا ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي لتشديد الرقابة على دعم وتسليح الحوثيين. كما أشار مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي محذرا إياها من الاستمرار في النهج التصعيدي. نفى الجيش الأوكراني سيطرة روسيا على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا. النفي الأوكراني جاء عقب إعلان الرئيس فلاديمير بوتين سيطرة الجيش الروسي على المدينة الاستراتيجية، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.
2: اكتملت بالكامل عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، وتتواصل عمليات تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، كما يجري العمل على إنشاء منطقة عازلة للأمن وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية التابعة لمقاطعات خاركيف وسومي ودنيبرو بيتروفسك الأوكرانية. منذ مطلع هذا العام سيطرت القوات الروسية على 133 تجمعا سكنيا، وسيطرت على أكثر من 3000 كيلومتر مربع من أراضينا في دونباس ونوفوروسيا.
0: وبعد إعلان رئيس روسي سيطرته على كوتسيانتينيفكا الاستراتيجية شرق أوكرانيا، نشرت وزارة الدفاع لقطات لمقالة أنه عملية الاستيلاء على المدينة.

تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من انتشال حارس أمن كان عالقا تحت أنقاض مركز تجاري في ولاية لاغويرا بعد 8 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. أعلنت شركة بي جي إم أكبر مشغل لشبكة الكهرباء في الولايات المتحدة عن إجراءات الطوارئ لعدم قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بفعل الارتفاع الحاد في درجات الحرارة. أوضحت الشركة التي توفر خدمات الكهرباء لنحو 67 مليون نسمة جنوب الولايات المتحدة ومنطقة واشنطن العاصمة، أوضحت أنها بصدد تطبيق خطة تشغيلية لخفض الطلب على الطاقة. مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة نيويورك توفد سكان بروكلين إلى الواجهة البحرية ونوافير المياه هربا من حرارة الصيف، بينما دعت السلطات السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع استمرار التحذيرات من موجة الحرب بالتزامن مع عطلة عيد الاستقلال.

0: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: ثلاث ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
1: ميلاد يوم جديد، ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
0: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية.
2: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
3: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت تضادية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار، وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟
4: المواطنة ترجمها النبي في المدينة المنورة، اعتبر فيها اليهود والمسيحيين مع المسلمين أمة واحدة.
5: كيف يعطي الرسول مفهوم المواطنة لغير المسلم في المجتمع المسلم ويقر أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا تقبل شهادة غير المسلم على المسلم مثلا؟
4: الديانة إيمان، أما المواطنة هي تشمل الجميع تحت قانون واحد.
5: لكن ما ورد من أحاديث أخرى تقول غير هذا.

0: طب عايبولو.
1: تامي أستراليا، أهلا لكل مستمعينا وكل مستمعاتنا. ودايما إحنا بنقول إن الأم أحلى حاجة في الدنيا والأب أحلى حاجة في الدنيا، بالذات عن الأم قالوا: الأم هي المخلوق الوحيد الذي نجد أمامنا في الحياة صادقة الابتسامة، رقيقة

Australia. 2ME Australia.

0: أخبار ساعة بعد ساعة، أخبار كل ساعة، أخبار الساعة دوما بنسمعها من عبر أثير راديو تؤمي أستراليا.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز أبلاي. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير إلا عند الصفدي.

0: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي يساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 550 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street, 9897-2222, خلف الKFC.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: تحية لكم مشاهدينا الكرام، هذه ساعة إخبارية مفصلة من العربية يقدمها لكم صهيب شراير. نبدأ بالعناوين. تعبيرا عن لطفه، ترامب يمنح إيران مهلة أسبوع لتشييع علي خامنئي ويؤكد أن طهران تسعى للاتفاق بأي ثمن. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترهن وصول مفتشيها إلى إيران بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. ليسوا طرفا في الحرب لكنهم يدفعون ثمنها، البحارة العالقون في هرمز بانتظار العبور وسط نقص في المؤن. الرئيس العراقي يؤكد للعربية أن ملف مكافحة الفساد يحظى بدعم عراقي كامل لأنه لا يقل خطرا عن الإرهاب. تضارب بين تصريحات موسكو وكييف حول السيطرة على مدينة استراتيجية شرقي أوكرانيا. أهلا بكم إلى التفاصيل. خلال خطاب ألقاه في الذكرى 250 لاستقلال البلاد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات وإقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي، وذلك من منطلق اللطف وفق تعبير ترامب. هذا وجدد ترامب أيضا تأكيده بأن الإيرانيين يتطلعون بشدة للتسوية.
1: We knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات الفرنسية شارل دوغول إلى مينائها الأم في تولون بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط في إطار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. ماكرون قال في منشور على منصة إكس إن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين واشنطن وطهران تمثل تقدما هاما نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، ما دفع فرنسا إلى تعديل وجودها في الشرق الأوسط. ماكرون أكد أيضا أن وحدات إزالة الألغام الفرنسية ووحدات المرافقة التابعة لها ستبقى في مواقعها وعلى استعداد لتنفيذ عمليات مع الشركاء. في الوقت الذي توترت فيه علاقات الولايات المتحدة مع خصومها وأيضا مع حلفائها الغربيين تحت إدارة الرئيس دونالد ترامب، يتشكل حلف غير رسمي يجمع خصوم واشنطن، ما يشكل تحديا متصاعدا أمام الولايات المتحدة.
2: في عهد ترامب ملفات كثيرة فتحت وأخرى وجدها مفتوحة منذ عهد سلفه بايدن، وهو فقط وضع توقيعه. حروب عسكرية وتجارية وتكنولوجية وترت الوضع أكثر من قبل. كل ما حدث جعل التعاون بين الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في تزايد. وفق توماس رايت مدير التخطيط الاستراتيجي في مجلس الأمن القومي في إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، تعاون غير رسمي يجمع هذه الدول يمثل أحد أخطر التهديدات الاستراتيجية للولايات المتحدة. فمنذ الحرب الروسية الأوكرانية التعاون العسكري والتكنولوجي تعزز بين الدول الأربع بشكل غير مسبوق. مثلاً بيونغ يانغ زودت موسكو بكمية كبيرة من الذخائر والصواريخ، بينما حصلت على دعم عسكري وتقني روسي. وإيران دعمت روسيا بالمسيرات والصواريخ والخبرة الفنية لتتطور العلاقة إلى تصنيع مشترك للطائرات بدون طيار داخل روسيا. أما بكين فقد قدمت لموسكو تقنيات ومكونات ذات استخدام مزدوج ساعدتها على إعادة بناء صناعاتها الدفاعية وتعزيز إنتاج الأسلحة. في المقابل روسيا تنقل تقنيات عسكرية متقدمة وحساسة لحلفائها تشمل مجالات الفضاء والصواريخ والأسلحة النووية والغواصات. هو إذن تعاون قد يزيد من خطر اندلاع أزمات أو حروب متزامنة تواجه فيها واشنطن أكثر من خصم في وقت واحد، ويصعب استخدام العقوبات لعزل هذه الدول. ووفقة مصرايت فإن تحالف الخصوم غير الرسمي هذا أصبح قوة استراتيجية مؤثرة قد تتجاوز تأثير التحالفات التقليدية، ما يشكل تحديا متصاعدا أمام واشنطن وحلفائها الغربيين. بلال البجديني، العربية.
0: إلى واشنطن معنا مدير برنامج الشرق الأوسط في المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية دكتور فادي حيلاني. دكتور فادي أهلا بك معنا. في خطاب ترامب بمناسبة ذكرى الاستقلال 250 للولايات المتحدة الأمريكية قال إنه بدافع اللطف سيترك إيران تشيع المرشد لمدة أسبوع. السؤال، ماذا بعد هذا الأسبوع؟
3: نعم، أولا تحياتي لحضرتك وشكرا على الاستضافة. طبعا بدافع اللطف السياسي أكثر منه الأخلاقي، معروف بأن دائما في السياسة المصالح متبادلة، وبالتالي نتحدث عن فرصة طبعا يقتنصها الطرفان الأمريكي والإيراني كل لوضع داخلي معين. الولايات المتحدة تريد أيضا، نحن في الرابع من تموز نحتفل في بالعيد 250 للولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي هناك وضع داخلي ربما يحتاج نوع من التفرغ في السياسة الداخلية الأمريكية، وطبعا موضوع الاحتفالات في هذا الأسبوع وما إلى ذلك بالتزامن مع طبعا إيران والتشييع لجثمان الخامنئي، وبالتالي هناك مصلحة متبادلة في هذه التهدئة إذا صح التعبير. ولكن هذه التهدئة نضعها في سياق سياسي واضح، وهو أنه في اللقاء الأخير في الدوحة تم التفاهم على آلية معينة لإدارة الصراع على الأقل في المرحلة الحالية التي نتحدث عنها. واضح بأنه في الساعات الأخيرة لم يكن هناك مناوشات في مضيق هرمز، كان أيضا هناك قبول إيراني باستعمال الأموال المجمدة التي سوف طبعا جزء من الأموال المجمدة التي سوف يتم رفع التجميد عنها بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية. وهذا كان إلى ربما أيام ماضية في الأسبوع الماضي كانت تقول إيران بأن هذا غير صحيح وبأنها لن تشتري صحيح المواد الزراعية الأمريكية بالضرورة، وبأنها قد تكون موجهة إلى بناء قدرات عسكرية. هذا التحول هو ما مهد لهذه التهدئة التي نتحدث عنها، وهي بصالح الطرفين في نهاية الأمر.
0: ولكن دكتور فادي، ولكن حتى في مفاوضات الدوحة، مفاوضات اليومين غير المباشرة، كان هناك أيضا بون شاسع بين ما يقوله الأمريكيون والإيرانيون عن مصير مضيق هرمز. الأمريكيون يقولون إنه حرية الملاحة مضمونة، سيعود الممر كما كان قبل الحرب، بينما الإيرانيون يتحدثون عن سيناريو آخر.
3: صحيح تماما، ولذلك موضوع مضيق هرمز سوف يبقى العقدة الرئيسية أمام أي مفاوضات قادمة. هذه التهدئة لا ينبغي لنا أن نترجمها على أنها حل المشكلات الأمريكية الإيرانية، بقدر ما هي تأجيلها ربما لبعد التشييع وربما أيضا لبعد انتهاء احتفالات الولايات المتحدة بعيد الاستقلال، وبالتالي سوف تبقى هذه العقدة تشكل عائقا أمام تقدم المفاوضات. الولايات المتحدة تريد مضيق هرمز مفتوح للحركة الملاحية كما كان قبل هذه الحرب. إيران تصر على أن هذا المضيق سوف يبقى تحت سيطرتها، وبالتالي كل هذه المناوشات العسكرية التي حدثت الأسبوع الماضي وتعطيل قنوات الاتصال كان بسبب مضيق هرمز. إلى الآن لا توجد رؤية مشتركة
0: تماما. دكتور فادي، بعد هذا الأسبوع من اللطف، دعنا نقول كما قال ترامب، في ظل اختلاف الرؤى حول ما اتفق عليه في سويسرا، هل تعتقد أن الحرب يمكن أن تستأنف مرة أخرى بعد هذا الأسبوع اللطيف؟
3: هذا الأسبوع لا أعتقد بأنه سوف يتبعه استئناف للحرب بمقدار ما قد يتبعه استئناف لمواجهات عسكرية متبادلة بين الطرفين نعود بعدها إلى نوع من التهدئة. لماذا أقول ذلك؟ واضح من اجتماعات سويسرا وبعدها اجتماعات الدوحة بأن الطرفان يريدان الدبلوماسية، ولكن هذه الدبلوماسية أمامها عائق وهو مضيق هرمز الذي تحدثنا عنه. الإدارة الأمريكية من طرفها واضح بأنها تنتهج سياسة واضحة معينة تقوم على مبدأ الحفاظ على أدوات الضغط الاستراتيجي ومحاولة الحصول على مكتسبات مرحلية، وفيها يتم إجراء بناء الثقة. هذا الأسبوع اللطيف الذي نتحدث عنه هو واحد من إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، اعتمد طبعا في الدوحة على أساس بأننا في مرحلة تهدئة، كل طرف يحتاج إلى نوع من أنواع التهدئة لأسباب داخلية، ولكن أيضا سوف يكون في هذا الأسبوع برهان إذا صح التعبير على نوايا حسنة لدى الطرفين. يتبع هذا الأسبوع متابعة طبعا لهذه المباحثات التقنية التي كنا نسميها تقنية في الدوحة، لأنها انصبت بالتركيز على مضيق هرمز. أنا باعتقادي بأن الملفات سوف تشهد نوع من التقدم، ولكن التقدم البطيء جدا، ولكن ما سوف يؤدي تمام إلى تعطيل هذا التقدم هو موضوع مضيق هرمز. أنا باعتقادي هذا سوف يشكل العقدة الرئيسية الأمريكية في هذا الموضوع.
0: نعم.
3: ولكن تريد الولايات المتحدة أن تقوم على مبدأ الأمور بينها وبين إيران، أن تقوم على مبدأ الخطوة بخطوة، يعني رفع الحصار الإيراني على مضيق هرمز، يعني تبعه أو تلاه رفع الحصار الأمريكي عن الموانئ الإيرانية.
0: نعم.
3: ولكن الولايات المتحدة أبقت أصولها العسكرية هناك.
0: نعم.
3: حتى تكون كل الخيارات
0: أمام دكتور فادي. نعم. اسمح لي قبل أن ينتهي الوقت أريد أن أسألك هذا السؤال. من الملاحظات اللافتة في جنازة خامنئي والتي بدأت اليوم وتستمر لستة أيام، كان هناك رفع لشعارات الانتقام وأعلام الانتقام من بين المشيعين للثأر لمقتل علي خامنئي، ودعوات للثأر له من الرئيس ترامب مباشرة. كيف تقرأ هذا؟
3: يعني دائما الإدارة الأمريكية تقول بأن الخطاب الإيراني في العلن وأمام جمهوره مختلف تماما عن الخطاب الإيراني في القنوات الدبلوماسية وأمام المفاوضين الأمريكيين حتى. وبالتالي هناك تفاهم إذا صح التعبير بين هلالين طبعا من الإدارة الأمريكية بأن هذا الخطاب ضروري لإظهار النظام الإيراني بأنه قادر على شحن الداخل الإيراني ضد الولايات المتحدة، وبأنه لا يزال يعني طبعا بالسياسة التي ينتهجها، أقصد النظام الإيراني، لا يزال يحظى بشعبية واسعة داخل النظام الإيراني، وبأن هذا التشدد الذي تقول الولايات المتحدة بأنه ضد مصلحة الشعب الإيراني هو مطلب شعبي إيراني بحسب نظام طهران، وبالتالي هذا نوع من البروباغاندا الداخلية، نوع من الدعاية الداخلية وحتى رسائل الولايات.

2ME Australia. 2ME Australia.

0: راديو تومي أستراليا عبر أثير 1638 أم بنمسي على مستمعينا ومستمعاتنا في كل مكان.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.

0: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
1: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
2: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
3: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
4: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027، يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع، مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EID أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: إذا كنت تعتني بشخص لديه إعاقة أو يعاني من مرض جسدي أو نفسي أو أصبح ضعيفاً بسبب التقدم في العمر، يمكنك الحصول على الدعم من خلال كارير جيتوي. اتصل على 1-800-422-737 أو قم بزيارة موقعنا الإلكتروني careergateway.gov.au لمعرفة المزيد. هذه مبادرة بتمويل حكومي تقدمها لكم جمعية The Benevolent Society.
7: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6-2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على Free Wheel Alignment. بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% Conditions Apply. غير اليوم وادفع مع After Pay. محلات صفدي للدواليب 84 Yerrick Road لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
8: First 2ME Australia.

0: الفساد، هي إرادة حقيقية لكل القوى السياسية ولهذه الحكومة.
1: الرئيس العراقي يؤكد للعربية أن ملف مكافحة الفساد يحظى بدعم عراقي كامل لأنه لا يقل خطرا عن الإرهاب. ترامب يؤكد أنه منح طهران مهلة أسبوع لتشييع جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترهن وصول مفتشيها إلى إيران بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية. روسيا توسع سيطرتها في الأراضي الأوكرانية، وزيلينسكي يتحدى بوتين بصناعاته العسكرية.

0: نشرة بأهم الأنباء من العربية، أهلا بكم. وفي مقابلة خاصة مع العربية قال الرئيس العراقي نزار أميتي إن العراق لن يتراجع عن مكافحة الفساد لأنه أخطر من الإرهاب، مضيفا أن الرئاسات العراقية الأربعة اتفقت على جعل مكافحة الفساد أولوية وطنية.
1: نية حقيقية وإرادة حقيقية لدى الحكومة ومدعومة من كل الرئاسات ومدعومة من المجلس النواب والقوى السياسية الوطنية العراقية في المضي بهذا الملف، حيث أن الفساد لا تقل خطرا على الإرهاب على بلدنا وعلى اقتصادنا. بالنسبة لقضية الفساد، هي إرادة حقيقية لكل القوى السياسية ولهذه الحكومة، ولا رجعة فيه، ونحن ماضون في هذا الملف ولا أحد فوق القانون، لا خطوط حمراء في هذا الملف إطلاقا، ونحن ماضون مصممين ولدينا إرادة حقيقية وقرار ماضين بدون خطوط حمراء.
0: المقابلة الكاملة مع الرئيس العراقي نزار أميدي تشاهدونها الليلة الساعة 11 بتوقيت السعودية. خلال خطاب ألقاه بالذكرى 250 لاستقلال البلاد، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح إيران مهلة أسبوع لوقف العمليات وإقامة مراسم جنازة المرشد علي خامنئي، وذلك من منطلق اللطف وفق تعبيره. هذا وجدد تأكيده بأن الإيرانيين يتطلعون بشدة للتسوية.
2: We gave him a week off for a funeral because we're nice too.
0: أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عودة حاملة الطائرات الفرنسية شارل ديغول إلى مينائها الأم تولون بعد عدة أشهر من نشرها في منطقة الشرق الأوسط في إطار التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وقال ماكرون في منشور على منصة إكس إن مذكرة التفاهم الموقعة مؤخرا بين واشنطن وطهران تمثل تقدما هاما نحو تحقيق الاستقرار الإقليمي، ما دفع فرنسا إلى تعديل وجودها في الشرق الأوسط. ماكرون أكد أيضا أن وحدات إزالة الألغام الفرنسية ووحدات المرافقة التابعة لها ستبقى في مواقعها وعلى استعداد لتنفيذ عمليات مع الشركاء. نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أبلغ مجتبى خامنئي أنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع أمريكا. كما أشارت نيويورك تايمز وبحسب مسؤولين إلى أن رسالة من محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي أقنعت مجتبى بالموافقة على مذكرة التفاهم، وقال له في الرسالة إن الحصار البحري يشل إيران وأن الغذاء والدواء سينفذان نهاية شهر أغسطس إذا استمر الحصار البحري. أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن وصول مفتشي الوكالة إلى المنشآت النووية الإيرانية مرهون بسير المفاوضات بين واشنطن وطهران. وأشار غروسي إلى أنه حتى الآن لم يتسنى للوكالة الوصول إلى المواقع النووية لأن ذلك يعتمد على المفاوضات وعلى مذكرة التفاهم. وأعرب غروسي عن أمله بألا يستغرق الأمر وقتا طويلا. قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن اللواء الركن التركي المالكي إن التحالف سيرد ويضرب بكل حزم وبقوة غير مسبوقة للتصدي لأي محاولات لاستهداف المملكة ومواطنيها ومقدراتها الوطنية أو محاولات انتهاك سيادة الجمهورية اليمنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية. وأضاف اللواء الركن التركي المالكي في بيان نشره على منصة إكس إن تصريحات الميليشيات الحوثية يوم أمس ضد المملكة لا تعد سوى محاولة لصرف الأنظار عن انتهاكاتها الجسيمة ضد الشعب اليمني، وتسعى من خلالها لتصدير المشاكل الاقتصادية ومعاناة الشعب اليمني الذي تسببت فيها. وأوضح اللواء المالكي أن مثل هذه المزاعم تأتي امتدادا للتصعيد والسلوك العدائي من الميليشيات الحوثية ومحاولاتها لتقويض الأمن الإقليمي والدولي. عقد مجلس القيادة الرئاسي اليمني اجتماعا استثنائيا طارئا برئاسة الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس وبحضور جميع أعضائه، وذلك لبحث التداعيات الخطيرة المترتبة على إقدام إيران بتسيير رحلة جوية مباشرة إلى مطار صنعاء الخاضع لسيطرة الميليشيات الحوثية. وقالت الوكالة اليمنية في بيان إن تسيير إيران رحلة إلى صنعاء انتهاك صارخ لسيادة اليمن وتحد سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن. واتهم مجلس القيادة الرئاسي اليمني الميليشيات الحوثية بالارتهان الكامل للمشروع الإيراني محملا إياها المسؤولية عن تدهور الأوضاع في البلاد. وهذا ودعا مجلس القيادة الرئاسي المجتمع الدولي لتجديد الرقابة على دعم وتسليح الحوثيين. كما أشار مجلس القيادة الرئاسي اليمني إلى أن إيران تواصل انتهاك القانون الدولي محذرا إياها من الاستمرار في النهج التصعيدي. ينتظر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الضوء الأخضر من واشنطن من أجل بدء عملية السيطرة على قاعدة لحزب الله محفورة داخل مرتفعات منطقة علي الطاهر جنوب لبنان، وفق ما كشفته مصادر إسرائيلية لـ 124 نيوز. المصادر نفسها أضافت أن نتنياهو أجل موعد العملية بطلب من الرئيس الأمريكي، وذلك تجنبا لعرقلة المفاوضات مع إيران. هذا ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر التابعة لحزب الله عالقين داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. منطقة علي طاهر تقع قرب النبطية وكفر تبنيت شمال نهر الليطاني، وتضم منشآت ومواقع كانت تستخدم تاريخيا لأغراض عسكرية ومراقبة بسبب ارتفاعها وموقعها. نفذت القوات الإسرائيلية عمليات نسف لمنازل شمال قطاع غزة وجنوبه بشكل متزامن، حيث استهدفت مباني سكنية شرق مدينة غزة وشرق خان يونس. هذا وقصفت بالمدفعية مدينة رفح وحي التفاح، وسط استمرار التصعيد العسكري في محاور عدة. التوتر يعود من جديد إلى مالي، حيث أفادت إذاعة فرنسا الدولية بأن مسلحين هاجموا سجنا في بلدة تبعد 60 كيلومترا عن العاصمة المالية باماكو، في سياق هجمات متزامنة تعرضت لها عدة بلدات ومواقع في شمال ووسط البلاد. وعزى المصدر ذاته نقلا عن مصادر في السجن المستهدف بباماكو أن المهاجمين أضرموا النار في عدة مركبات داخل المنشأة خلال الهجوم الذي لا يزال مستمرا. أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيطرة الجيش الروسي على مدينة كوستيانتينيفكا في شرق أوكرانيا، وهي مدينة تعد معقلا محصنا للقوات الأوكرانية، وتقع عند محور يؤدي إلى آخر المدن الكبرى التي ما زالت تحت سيطرة كييف في إقليم دونباس.
3: اكتملت بالكامل عملية تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية، وتتواصل عمليات تدمير تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية وفي مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، كما يجري العمل على إنشاء منطقة عازلة للأمن وفقا للخطة الموضوعة في المناطق الحدودية التابعة لمقاطعات خاركيف وسومي ودنيبروبيتروفسك الأوكرانية. منذ مطلع هذا العام سيطرت القوات الروسية على 133 تجمعا سكنيا، وسيطرت على أكثر من 3000 كيلومتر مربع من أرض في دونباس ونوفوروسيا.
0: نشرتنا مستمرة. وفيها في فنزويلا فرق الإنقاذ تنقذ ناجيا عالقا تحت أنقاض مركز تجاري بلاغوايار.
4: صعد هذا الطفل وكيف كافح وكيف واجه الظلم والعمى ووصل إلى ما وصل إليه.
5: فهي قصة كفاح مرعبة وجدت صدى لدى الناس، والناس أصرت على أن تستمر إلى الآن تقول عميد الأدب العربي.
6: اختلف فيه، والحقيقة اختلف فيه في أمر جلل وليس أمر صغير، حول كفره أو عدم كفره. كيف تعلق عليها؟
5: لما وجه بالكفر وبالإلحاد لما كتب الشعر الجاهلي يسهل أن تهاجم من يتكلم عنه بالطريقة التي تكلم بها طه حسين.
6: هل طه حسين رجل تنوير ينبع من داخل الثقافة العربية أم أنه مجرد رجل منبهر للغرب؟
7: سجال مع مشاري الذايدي، اليوم 3:30 على شاشة العربية.

0: معنا من راديو تومي أستراليا وعبر 1638 AM تومي أستراليا. قالوا إنه المنافق هو كائن يمدحك في ضجة ويخونك في صمت. تحية لكم مستمعينا من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: خليكم معنا على السماع.

0: عن الأسرار، خلينا نمسي على مستمعينا بداية، ولكن عن الأسرار بيقولوا إنه الأسرار في منها من يحتفظ بها ويخليها سر كبير، وفي منها من لا يحتفظ بها. لكن عجبني اللي قال إن الأسرار هي معلومات بتبوح بها للآخرين ليقوموا باستغلالها ضدك عند اللزوم، فاحذر ذلك. عبر 1638 يوم بنقدم التحية والسلام لكل مستمعينا ومستمعاتنا.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music Australia.

0: Double. دعايتها قل موسيقى أكثر. And the best local talk back. بس على 2ME. Only on 2ME. 2ME. الموجة بتجري ورا الموجة عاوزة تطلها بس خليك ثابت على 1638 AM 2ME أستراليا.
1: Come on kids, you'll love it.
0: The best.
2: لأنه بأمريكا أكيد كما عندك فلوة هناك وبيسمعوك لا ميشيغان و أوهايو لوس أنجلوس
1: You'll love it
0: The Breakfast Show
3: The Breakfast Show
0: The Breakfast Show
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي عندهم أطيب أنواع الديبس بابا غنوش حمص توم وأنواع كتيرة بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت بتلاقي هو بكل محلات السمانة العربية
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكثر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم الاستشارة الأولى مجانية ضمان 12 شهر على أعمالهم
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكافسي
8: It's the biggest party in town every Saturday night The Saturday night party mix on 1638 2ME

0: عبر أثير 1638 أي إم بنقول أهلا للي بيسمعنا في كل مكان, وكمان بنترافق على www.tumi.com.au اللي بيحب يسجل أغنية بيحبها بيفضلها. أكيد إحنا كمان بنستجيب على الفور من خلال الإيميل. أهلا لمستمعينا مستمعاتنا, أغنياتكم الطويلة أغنياتكم القصيرة بنرحب بيكم وبطلباتكم من عبر أثير راديو تومي أستراليا.
1: To 2ME. That is the original 2ME Australia.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
7: تغيير هام سيعرفه أصحاب الأغنام والماعز في نيو ساوث ويلز. اعتبارا من 1 كانون الثاني يناير 2027 يجب أن يكون لكل خروف وماعز علامة تعريف إلكترونية من نظام NLIS قبل مغادرتها أي ملكية. تساهم الهوية الإلكترونية في تحسين إمكانية التتبع مما يساعد على حماية قطاعات الأغنام والماعز لدينا. تفقد newsouthwales.gov.au وابحث عن Sheep and Goat EI Day أو قم بزيارة مكتب خدمات الأراضي المحلي الخاص بك.
8: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض, لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: أهلا بكم إلى نشرة الثانية وإليكم أبرز العناوين. عون يبرق إلى ترامب في عيد تأسيس الولايات المتحدة: ندعوكم الاستمرار في الوقوف الدائم إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة. التصعيد الأمني جنوبا لا يغيب عن المشهد العام، ونتنياهو ينتظر موافقة ترامب لاقتحام منشأة علي الطاهر. وزير العمل يتفقد سراي الصيد الحكومية والأسواق التجارية والمناطق الصناعية المتضررة من الاعتداءات الإسرائيلية. طهران تحول تشييع علي خامنئي استعراض قوة ورسالة تحد، قاليباف ينتحب ومشاركة مجتبى موضع تشكيك. خطان متوازيان لا يلتقيان في مسار السياسة الرسمية اللبنانية مقابل سياسة حزب الله وإيران. فأهل الحكم الممثلين برئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ماضيان بدعم شريحة سياسية وازنة جدا في مسار الحل الدبلوماسي عبر مفاوضات واشنطن، فيما يصر الحزب وداعميه في إيران على توظيف الورقة الميدانية اللبنانية في خدمة المشروع المتواصل مباشرة منذ عام 2005. والخلاصة أن لبنان في خضم مواجهة مفصلية بين من يتمسك بخيارات أوصلت البلاد إلى الأزمات، وبين غالبية لبنانية تطمح إلى دولة سيدة بقرارها ومؤسساتها. البداية سياسية، فما أسباب المراوحة في تطبيق صيغة الإطار والمناطق التجريبية؟ التفاصيل مع الزميل رامي نصر. رامي، طالما أن الحكومة أخذت قرارا وظروف الدولية مؤاتية وداعمة للبنان، لماذا نشعر أن هناك مراوحة في تطبيق هذا الاتفاق؟
1: نادين، الموضوع معقد عمليا، تراوح صيغة الإطار الموقعة بين لبنان وإسرائيل بين تطويق الردود بانتظار تطبيق البنود، وذلك لأن هذه الصيغة ترزح تحت مجموعة لآت. أولا، لا تراجع من الدولة اللبنانية، وهذا ما بات واضحا يعني من خلال كلام رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ولكن في المقابل لا تجاوب من حزب الله بطبيعة الحال، ولا حتى انسحاب من الجانب الإسرائيلي، طالما أنه في مجموعة معطيات أمنية تحكم الموقف الإسرائيلي في الحسابات وما شابه، وهذا ما صرح به نتنياهو وكاتس، وأكثر من مسؤول إسرائيلي تحدث عن البقاء في المنطقة الصفراء. عمليا على الأرض تشير معلومات الام تي في إلى أنه، وبالرغم من تعيين الجنرال جوزيف كليرفيلد رئيسا للام سي جي 4L، أي آلية التنسيق الثلاثية بين لبنان وإسرائيل وأمريكا، ولكن حتى الآن لم يصل إلى تعيين ممثلين في هذه الصيغة، وبالتالي قد تبدأ عملها هذه الآلية بجولات متنقلة يقوم بها كليرفيلد بين لبنان وإسرائيل، حيث يلتقي ممثلين عن كلا الجيشين لمحاولة إيجاد آلية ما لبدء تطبيق المناطق التجريبية، والتي لا تزال عمليا قيد النقاش وطبعا قيد التفصيل آليات الإشراف وما شابه. في المقابل نعلم جيدا أنه في المعطى الداخلي أبقى تحديدا بري وجنبلاط معارضتهما لهذا الاتفاق تحت سقف عدم زعزعة الحكومة وعدم زعزعة الشارع وعدم تشكيل جبهة سياسية تطيح بهذا الاتفاق، مع دعوة مباشرة وصريحة لإعادة النظر بمندرجاته. وتشير مصادر الثنائي الشيعي للأم تي في إلى أنه منطق المنطقتين التجريبيتين المتفق عليهما ما بتمشي عمليا، طالما أنه بالنسبة للثنائي الشيعي أنه الجنوب بأكمله محتل، وبالتالي هاتين المنطقتين التجريبيتين قد تستغرقان ربما سنة بين تحقق وانتشار وما شابه، وبالتالي هذا مسار غير مضمون وطويل الأمد. وبالتالي أيضا تشير مصادر الثنائي الشيعي إلى أنه حتى الجانب الإسرائيلي بالنسبة لموضوع التحقق والمراقبة يصر على أنه إذا كان لابد من أن يكون هناك دولة ثانية تراقب مع الولايات المتحدة الأمريكية، فبالنسبة للإسرائيلي المقبول هو البريطانيون وليس الفرنسيين بطبيعة الحال، وبالتالي هذا أيضا هو موضع إشكالية بالإضافة إلى الدعوات والملاحظات على الاتفاق برمته. وبالتالي أمام كل هذا المعطى لابد من ترقب موعدين، وطبعا بانتظار أن يحدد موعد لرئيس الجمهورية لزيارة الولايات المتحدة لابد من ترقب موعدين. الموعد الأول هو في تشرين الأول عمليا، وهو موعد الانتخابات الإسرائيلية، والتي من غير المتوقع أنه قبل هذا الموعد أن يحصل أي انسحاب، مع ميل دائم عند الإسرائيلي لتجديد العمليات العسكرية، وهذا أيضا ما نقلته القناة 15 بالنسبة لعلي الطاهر. والموعد الثاني هو موعد الانتخابات النصفية الأمريكية، والذي من غير المستبعد أيضا أن يبدل بعضا من أولويات الرئيس الأمريكي. هذا كان كل شيء نادين حتى الساعة، وطبعا المزيد من التفاصيل في تقريرنا المسائي.
0: شكرا رامي لهذه الرسالة. من زمن الوصاية إلى زمن الشراكة، فماذا تغير بين اتفاقيتي 1991 و2026 بين لبنان وسوريا؟ تقرير مجدولين لحم.
2: سقطت الهيمنة الإيرانية على العاصمة العربية دمشق، ومنها تغيرت كل المعادلات. طرد تنظيم حزب الله من سوريا، توقف إمداده بسلاح غير الشرعي، وبدأت مرحلة الدبلوماسية الصحية بين بلاد الأرز وبلاد الياسمين. انتقل المشهد من دمشق اللي كانت عم بتدير السياسة اللبنانية بالأمن والنفوذ الأسدي، إلى دمشق اللي عم توقع اليوم على مبدأ عدم التدخل بشؤون اللبنانية. ومن المجلس الأعلى اللبناني السوري إلى اللجنة العليا اللبنانية السورية، 35 سنة تختصر قصة صعود الوصاية السورية وسقوطها.
3: المذكرة الجديدة عم تتعاطى بشكل تقني ومباشر مع مؤسسات الدولة حصرا وليس مع أشخاص في الدولة اللبنانية. مما إجى على رأس هذه المؤسسات، هذه الاتفاقية تلزم من يتولى هذا الموقع أن يتعاطى وفقا لهذه الاتفاقية، فتكرس الطاقة والاقتصاد والتبادل التجاري وخط الغاز عن الأمن والمخابرات والتفتيش الأمني. من هون أعتقد أنه الحكومة اللبنانية والحكومة السورية افتتحوا مرحلة جديدة عنوان المصالح المشتركة، لا أن يكون هناك مصلحة لدولة على حساب دولة أخرى.
2: النص إذن بيعيد تعريف العلاقة اللبنانية السورية، وأهم ما تغير أنه للمرة الأولى السيادة وعدم التدخل بقلب الاتفاق. والاتفاقية هي عبارة عن إطار حكومي للتشاور والتنسيق بيرأسه رئيسا الحكومتين، بعكس المجلس السابق اللي كان فوق المؤسسات. ومن الوصاية الأمنية إلى التعاون المؤسسي بالوزارات المختصة، اللجان الفنية، مذكرات التفاهم وبرامج العمل. والأهم، لا امتياز لسوريا داخل لبنان. المجلس الأعلى القديم خلق علاقة غير متكافئة، أما الاتفاق الجديد فبيكرر عبارة المساواة بين الطرفين. كما أنه إنهاء الاتفاق أصبح ممكن، الاتفاق الحالي بيسمح لأي من الطرفين بإنهائه بإشعار خطي عبر القنوات الدبلوماسية، ويصبح الإنهاء نافذ بعد 6 شهور. الوثائق ما بتغير التاريخ، إنما بتكشف عار المرحلة السابقة. وبعهد الرئيسين عون الشرع، العلاقة اللي حكمت لبنان منذ عام 1991 انتهت رسمياً.
0: تصعيد ميداني في الجنوب ورسائل سياسية وعسكرية من تل أبيب، المشهد مفتوح على مزيد من التوتر. التفاصيل في تقرير لشربل أبي هاشم.
4: فرون، بلدة لا تزال تعيش على وقع الدمار، منازل مهدمة، شوارع تحمل آثار القصف، وأهال يحاولون استعادة تفاصيل حياتهم اليومية رغم كل ما خلفته الحرب. هنا لا تزال صورة العدوان حاضرة في كل زاوية، فيما يرفض أبناء البلدة أن تكون فرون منطقة تجريبية نموذجية، مؤكدين أن الجيش اللبناني منتشر فيها.
5: بلدة فرون هي خارج الخط الأصفر وهي غير محتلة، ولا يوجد فيها أي عسكر إسرائيلي، بل بالعكس يتواجد فيها الجيش اللبناني خلال الحرب حتى هذه اللحظة.
4: غضب الأهالي جاء بعد تصريحات إسرائيلية جديدة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد استمرار سياسة فرض الوقائع الميدانية.
6: ستبقى القوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
4: وفي موازاة هذه التصريحات، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف ما تصفه إسرائيل بقاعدة تابعة لحزب الله داخل مرتفعات علي الطاهر. ووفق المصادر أيضا، طلب ترامب تأجيل العملية في ظل استمرار المفاوضات مع إيران، بينما يقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. أما جنوبا فاستمر التصعيد الميداني. المدفعية الإسرائيلية استهدفت جبل باصيل قبالة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه حديتا وأطراف كونين والطيرة. في المقابل، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته المتخصصة فككت 4 قنابل غير منفجرة من مخلفات الغارات الإسرائيلية في عبا وحروف وبرج الشمالي ودبين، ونقلتها إلى مكان آمن لاستكمال الإجراءات. صحيا، أعلنت وزارة الصحة العامة أن المحصلة التراكمية للحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار وحتى 3 تموز ارتفعت إلى أكثر من 4300 شهيد وأكثر من 12000 جريح، فيما يبقى الجنوب بين وقف هش لإطلاق النار واعتداءات لا تزال تتكرر بشكل شبه يومي.
0: إقليميا، انطلاق مراسم التشيع في إيران والتهديدات المتبادلة وظهور خامنئي في الجنازة للمرة الأولى بالذكاء الاصطناعي. رانا نمر.
7: حتى الجنازة احتاجت مهلة أمريكية.
8: Two world wars, the Cold War, left America's enemies in the depths of history. We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice.
7: هكذا قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المشهد، معلنا أن واشنطن أرجأت التصعيد أسبوعا لإتاحة المجال أمام تشييع علي خامنئي، قبل أن يؤكد أن طهران تسعى للوصول إلى تسوية سياسية مع الولايات المتحدة. وفي طهران حاولت السلطة تحويل التشييع إلى استعراض قوة ورسالة تحد، فحشدت الآلاف في مصلى طهران الكبير تحت الرايات الحمر وشعارات الانتقام بالتزامن مع تهديدات رسمية برد غير مسبوق على أي استهداف جديد، وذلك بعد تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس بأن مجتبى خامنئي بات على قائمة الاغتيالات. بعيدا من الشعارات، خطف مشهد الانهيار العاطفي لرئيس البرلمان محمد باكر قالبا في الأنظار بعدما ظهر باكيا أمام النعش، فيما أثارت نظرات وزير الخارجية عباس عرقجي المحيرة تفاعلا واسعا عبر مواقع التواصل. وفي موازاة مراسم التشييع استمر الغموض في شأن مجتبى خامنئي، فالفيديو الذي زعم أنه يوثق ظهوره تبين أنه مفبرك ومولد بالذكاء الاصطناعي، فيما لا يزال المرشد الحالي غائبا عن المشهد العلني منذ مقتل والده، ما يفتح الباب أمام مزيد من التساؤلات عن طبيعة المرحلة التي تعيشها القيادة الإيرانية. في مقلب آخر، الوكالة الدولية للطاقة الذرية ترى أن وصول المفتشين إلى إيران مرهون بسير المحادثات بين واشنطن وطهران، وتشدد على ضرورة أن يكون لديها حقل.
9: سوا على الهواء، أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 1638، سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بإستراليا حول العالم، لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى، لنسمع أجمل الموسيقى، ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.

SSCH Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist. عيده مع عيد العذراء ب 15 آب، ولكن نحن منصلي له خاصة حتى يحمي الشبيبة والأطفال يلي بكل شجاعة بيدافعوا عن الإله الواحد. كان عمره بس 12 سنة لما وكلوه يروح يحمل للإربان ويفوت على الحبس ويعطيه للمسجونين. عم نحكي نحن هون طبعا بالقرن الثالث بعد المسيح، لمن الرومان كانوا يضطهدوا ويقتلوا كل واحد مسيحي. بعض الشباب عرفوا وبلشوا يضربوه وحاولوا يخزقوا له ايديه بس حتى يحصلوا على القربان. في جندي روماني حاول يخلصه ولكن هو توفى متأثرا بجراحه، وما حدا قدر شاف الخبز المقدس. وبتقول الرواية إنه الإفخارستية أو جسد المسيح إجوا الملائكة وأخدوها من بين إيديه. نستوحي منك يا مار ترسيسيوس كلماتك التالية: You remind us that no one is too young to be courageous in faith. Your story challenges us to value the Eucharist deeply and to live our faith with courage. Saint Tarcisius, the young boy who died protecting the Eucharist, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير، من النجاح والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة. درب الألام يمكن كتير، ودرب الألام بتاخد حيز لبعض الأشخاص اللي بيعيشوا الألام. المرض بعرف أنه هو يمكن صعب كتير، وخاصة للشخص اللي مصاب. ما بدنا نحكي عن أهمية المرض على أكثر أنه بل لازم نحكي عن أهمية المريض، المريض اللي دايما لازم يكون محاط برعاية مهمة جدا، بحنان، حنان العيلة، وأيضا قواعد البيت اللي لازم تكون دايما إلى جانبه.
1: ثروات الأغاني الجديدة New music Australia.

0: منيح زمطنا هالمرة. شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أند أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9291710. 2ME, your station.

0: تشوي للأغاني الجديدة باسم شركات الإنتاج. شركات الإنتاج اسمع الأغنية كاملة لأرضائك. لا لا لا أرضائك. وهي أغنية جديدة من الأولى بإطلاق الأغاني الجديدة
1: الأولى دائما
0: دو إن إي أستراليا عايشين معكم.

أحلى الموسيقى يلي سمعتوها عبر العصور لقيت الطريقة لعنا وصلت على بيت Radio 2ME Australia.

0: الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبز هو مرض كتير معروف بمجتمعنا, وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين, ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم ما نوثق دغري أكيد, ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.
1: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير
2: Get the news first from 2ME.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت, تلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
6: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
7: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
8: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
9: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422, صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل, لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
11: من أجل عالم ليس هكذا.
12: بابا
11: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي, والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
13: أكشن.
11: لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم, فهناك في سي اي خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
14: 1638 AM 2ME. أعطينا دقائق نعطيك العالم على مسمعك.
15: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
16: الرابعة عصرا في باريس.
17: هجيرة بن عدة,
16: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب أربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم ستة أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز، محاذرة بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري، عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما يتجه أو تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون. ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
12: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعد. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
16: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على خمس مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا، فيما أكدت جبهة تحرير أزوات مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
13: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
16: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.
17: انتوا بتقولوا بص شو فرده بتعملي، انا مش هعمل الا اني ارضيكم. ها تسمعوا.

0: الغنائيه. الحته دي في الاول وبعدين انتوا وبعدين كلنا. يلا بتونس بيه.
1: شوف
0: اقوى ولا لا. يلا يلا ها بتونس.

die.

0: منتابع سوا معكم ودايما عبر أثير راديو تي أم إي. منروح سوا إلى الزميل عصام خليل بآخر أخبارنا.
1: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. We are celebrating at this hour the first American saint, Mother Cabrini. She is the patron saint of immigrants. مثل ما بتعرفوا أمريكا وبعدين أستراليا هني قارات ضمت لإلها وفود من المهاجرين. مشان هيك رح نخصص برنامج قديس الساعة لكل مهاجر إجا على الأرض الأسترالية حتى ربنا يباركه ويبارك أستراليا. هاجرت للولايات المتحدة سنة 1889 وأسست مؤسسات بنيويورك سيتي لمساعدة الفقراء التليان. ماتت بعمر 67 سنة ولكن كانت بهالوقت أسست 67 ميتم ومستشفى بكل ولايات أمريكا حتى وصلت للجزر الكاريب أو كاريبيان آيلاند. كانت مصابة بمرض كتير صعب بالرواية كرونيك اندوكاردايتس وب22 كانون الأول سنة 1917 توفت. إذا بتحبوا تحضروا أفلام بنصحكم تحضروا الموفي يلي اسمه ماذر كابريني عملوه سنة 2024 وفي مشاهد دقيقة عن حياتها وعجائبها وخاصة لمن شفيت شابين كانوا مصابين بجروحات وحروقات كتير عميقة وعجز الطب يشفيهم من هالجروحات. ظهرت عليهم ماذر كابريني وشفيتهم من الجروحات. ابتداء من سنة 2020 صاروا يحتفلوا بذكرى أعمالها كمرأة وقديسة نشرت السوشيال والبيينج لكل مواطن أمريكاني. فإذا ماذر كابريني pray for us. قديسة الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

شو عمر عمر جيل البيادر والولاد الصمر قديش صار لي بعرفو شو عمر جيل البيادر والولاد الصمر ايام كان الغمر خلف الغمر موسم

لمن شافتني تنهدت من دون حكي ورغرغت بالدمع قصدا تشتكي وحمر ورد خدودها وتكيت خجل من غصتي ما قدرت إلا

وضميت واقف وهي كمان وقفت معي. رحنا ما قلنا لا رجاع ولا رجعي وتنيناتنا بهالوقت كنا بلا وعي. عرفنا شو حكي قلوبنا من التكتكي، لا هي حكتني ولا طلع مني حكي.

0: Let's do it.
1: انتو سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، واكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دايما عبر اثيرنا راديو تو ام اي 1638 ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.
2: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
8: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
10: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
1: الزعل دايما بين الأصدقاء، أو الزعل بالبيت، أو الزعل بمجتمعنا، يمكن أوقات بيتطور إلى حقد. خلينا ننزع كلنا من قلوبنا الحقد، لأنه الحقد ما بيجيب أي نتيجة، لا بل بيخدنا إلى طرق غير ظالمة وإلى طرق غير مفتوحة. أنا بدي أتمنى لكم دايما بقلوبكم المحبة، دايما بقلوبكم التسامح.
11: Just drop. New music. Australia. New music. 2ME. 2ME.

0: عودة لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية, ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
1: زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لحظة مع دودة, تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم, وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل, وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-222, خلف الKFC.
1: منيح زمطنا هالمرة, شو ناطر؟ غير هلأ, غير دواليب سيارتك عند الصفدي, معروفين من 6 لـ 2007, ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت, بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387, وما تغير إلا عند الصفدي.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: الرابعة عصرا في باريس.
10: هجيرة بن عدة,
9: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
10: مونتي كارلو الدولية, نشرة الأخبار.
9: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل, فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب 4 من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم 6 أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرقي إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز محاذرة بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما يتجه أو تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون. ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
11: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو، الدولية.
9: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على 5 مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا فيما أكدت جبهة تحرير أزوات مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
12: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو، الدولية.
9: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

متابعينا معكم وبرفقتكم دايما عبر أثير راديو 2ME أستراليا. لكل اللي عم يسمعونا على الطرقات سوقوا كتير عمهلكم. بعرف دايما القيادة هي كمان أخلاق, وقديش حلو نحن وعم نسوق ننتبه إلى المخاطر ودايما نعبر على شخصيتنا وراء المقياد, حتى بالفعل منوصل للبيت بيكون في عنا الراحة.

0: معاون.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME Music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
3: الطموح موجود أكيد عند كل شخص منا، وكل شخص ربنا عطاه وزني على قد الوزني لازم بالفعل يشتغل عليها أكتر وأكتر ليزيد الطموح عنده. أنا بدي أتمنى لكم دايما طموح مبهر للجميع والنجاح بكافة القطاعات، القطاع العائلي، الاجتماعي وأيضا المهني.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
5: من أجل عالم ليس هكذا
6: با با با.
5: اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لVCE والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي.
7: أكشن.
8: Yes,
5: لأن أياً كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به، مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلباً في أستراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم. ابحثوا عن VCE.
3: الفن المبتذل هو الفن اللي ما بيعطي رسالة واقعية ورسالة فيها الأخلاق. وقديش أوقات منسمع أغاني بالفعل ما فيها لا مضمون لا صوت لا غناء ولا كلمات ولا معنى حتى. ياريت لو بنرجع إلى الزمن الجميل، إلى الفن الجميل، إلى أيام وديع الصافي، إلى أيام السيدة فيروز والصبوحة.
9: ثروات الأغاني الجديدة
10: Just drop.
11: Let it drop.
12: The new music.
13: Australia.
14: New music.
15: 2ME Australia.

0: 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia.
1: 2ME Australia.
0: And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
2: ميديكير. أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
3: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
4: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
5: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
6: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.

0: بوجه تحياتي إلى كل السيدات العاملات، إما العاملات في العائلة وفي المنزل، إما العاملات أيضا في العمل. بالفعل أنتوا اللي بتضحوا من دون مقابل. بوجه لكم تحية كتير كبيرة دايما عبر أثير راديو تي أم إي أستراليا.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلا، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل الاينمنت، بيتحدوا ارخص سعر بالسوق مع حسم 5% كونديشنز ابلاي. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا، 9790 1387، وما تغير الا عند الصفدي.
2: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرة. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دنتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دنتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
8: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: الرابعة عصرا في باريس.
16: هجيرة بن عدة،
15: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب أربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم ستة أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرق إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز، محاذرة بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري، عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوات عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون. ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
16: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على خمس مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا، فيما أكدت جبهة تحرير أزوات مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
17: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
15: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول فك ضفائرها، من حاول فك ضفائرها. يا ولدي.

حب المهنة مثل ما سبق وذكرنا بينبع أيضا من الثقة بالنفس ودايما بحب المسؤولية. حلو نقدم العمل كامل متكامل ومش ناقص. يمكن أوقات منقلل مروة حتى نقدم عمل كامل ومنقول يلا معلش رح يقطع وبدون ما يكون في أي مراقبة، ولكن لازم تعرفوا تقيموا دايما عملكم، وخاصة لما بيجي آخر نهار نقيم كمان نهارنا.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفرام كان محبث لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفرام ذا ثيريك، You are called the harp of the Holy Spirit، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is CA Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنسي من مكتبة 2FE أستراليا. مكتبة 2FE.
1: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. 2FE أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
2: ليه دايما منقول الغريب أنه مش عم بفهمه؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني، مع أنه الصفة اللي بتجمعنا هي الإنسانية. ما في حدا غريب عنا أبدا، قديش حلو نختلط بجنسيات أخرى وحتى بأديان، لأنه نحن كلنا موجودين اليوم على الأرض على صورة الرب ومثاله.
3: M2ME, we guarantee the freshest music mix in town.
2: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هيدا الشيء بيعطينا استمرارية أكتر وأكتر لنتواصل معكم. منتواصل معكم دايما عبر www.me.com.au، وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دايما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معك.
4: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2FE Australia.

0: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
1: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكنبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: 2ME Australia.
3: The original 2ME.
4: MME.
5: Begin transmitting.
6: Forward,
7: locked, loaded, and ready to fire.
8: This is your 2ME Australia.
9: Ready to fire.

0: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
1: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
2: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
3: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
4: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.

ظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أستراليا.

0: الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق، يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء، هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط، وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
4: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-1700.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي اعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل واكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور او صيانتها او اصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الاولى مجانية، ضمان 12 شهر على اعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا اوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الKFC.
9: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
10: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
11: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
12: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
13: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: الرابعة عصرا في باريس.
16: هجيرة بن عدة،
15: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب أربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم 6 أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرق إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز، محاذرة بريطانيا وفرنسا من أي تحرك عسكري في الممر البحري، عقب إعلان الدولتين استعدادهما إرسال قوة عسكرية متعددة الجنسيات بهدف دعم حرية الملاحة في المضيق. وأكدت طهران أن أمن الممر مسؤولية دول المنطقة. يأتي ذلك فيما تتجه الأنظار إلى واشنطن مع إعلان لقاء مرتقب بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون. ويأتي ذلك وسط مساع لعقد لقاء ثلاثي. من القدس زياد حلبي.
16: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: الرئيس اللبناني ميشيل عون دعا واشنطن إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري مع إسرائيل. شن متمردون في مالي هجمات متزامنة على 5 مناطق بينها مواقع استراتيجية في الشمال والجنوب في تصعيد جديد يهدد الاستقرار الأمني. وأعلن الجيش المالي صد الهجمات ومقتل 26 مسلحا، فيما أكدت جبهة تحرير أزواد مشاركتها وسط استمرار التدهور الأمني رغم وعود السلطة العسكرية باستعادة السيطرة. نفت أوكرانيا إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن سيطرة قواته على مدينة كوستيانتينيفكا في دونيتسك، مؤكدة أن المعارك لا تزال مستمرة. بالتزامن أعلنت كييف تعرضها لهجمات روسية جديدة بالصواريخ والمسيرات استهدفت مناطق عدة في البلاد. والتفاصيل من كييف مع مراسلنا محمد الزاوي.
17: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها، بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
15: في ألمانيا تظاهر آلاف المعارضين لحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف في شوارع مدينة إيرفورت اليوم، وأغلقوا طرقا مؤدية إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي للحزب، وذلك قبل انتخابات إقليمية قد تمهد الطريق أمامه للوصول إلى السلطة على مستوى إحدى الولايات للمرة الأولى. نهاية النشرة، إلى اللقاء.

دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا شيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: Transitioning your universe as a radio network. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: الوحدة اللي أوقات منعيشها بحياتنا بتعذبنا دايما دايما, فما نعيش الوحدة, هيدي أهم شيء, لأنه بالفعل هي مثل ما بيقولوا مرض الوحدة بيخلينا نروح إلى التشاؤم, وبالتالي بيخلينا نشعر بنفسية دونية. يعني نحنا يمكن ما عنا قيمة لحالنا, كتير حلو أنه نختلط بالآخر.
0: 2ME all the time. 2ME every time. 2ME.
1: دايما متابعين معكم عبر أثير راديو 2ME أستراليا, عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر 2ME.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا, لانه ما فيها شيء, الحياه دايما استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
2: Just drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
2: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Veronica Giuliani 1660-1727. هي راهبة كبوشية تم تقديسها سنة 1839، كان اسمها أرسلة، بس لمن فاتت عالدير عن عمر 17 سنة حبت تختار اسم فيرونيكا، لأنه استوحت من القديسة فيرونيكا يلي مسحت وجه المسيح وقتها كان بدرب الصليب وعطريق كالفري. تعرضت لجروحات المسيح سنة 1697 أو ستيغماتا أوف ذا كرايست، من عيدها بتسعة تموز، وهي شفيعة المصلين بتأمل والتائبين. She is a model of humility, penitence, and contemplative prayer. القديسة فيرونيكا كان في على جسمها علامات وجروحات، ولكن لما توفت اختفت الجروحات وصار وجهها أبيض وعم بيشع. بس اجوا الأطباء حتى يشرحوا سنة 1727، بينت العلامات يلي كانت مختفية قبل بقلبها نفس جروحات المسيح لمن كان على الصليب. أرشيف الفاتيكان بأكد هيدا الشيء. اليوم الدير يلي ضلت فيه 50 سنة بمدينة سيتا دي كاستيلو مليء بالحجاج وبالزوار، بيزيد عددهم عن 200,000 سايح كل سنة. كتبت يومياتها والكنيسة تفاجأت بالفوليوم 20,000 صفحة مكتوبين كلها عن الرؤية، عن الملائكة، عن عذاباتها وأوجاعها والتصوف من أجل خلاص النفوس. Today her diary is regarded as one of the great treasures of Catholic mysticism. ونحن منصلي معكم بهيدا البروغرام ومنقول her famous quote: The Lord made me understand that the cross is the school of love. There we learn true patience, true humility, and perfect charity. O Saint Giovanna Giuliana, pray for us in this hour. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتة. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: حبنا لألكن بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكن بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكن، آرائكن الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو TME 638 AM دليدا اسكندر معيكي.
1: زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
2: لبنان، غزة، إيران، الخليج، أخبار الشرق الأوسط تتغير بالساعة وبالدقيقة. فقط شبكة أخبار وحيدة تنقل لكم الخبر كما هو. تويمي أستراليا تنقل الخبر كما هو من موقع الحدث.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
13: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
14: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
15: الخامسة بالتوقيت الفرنسي.
16: وهيبة خداش.
15: مساء مونتي كارلو الدولية نستهله بنشرة مفصلة، وفي أبرز العناوين: طهران تبدأ رسميا مراسم تشييع المرشد على الراحل علي خامنائي بمشاركة آلاف الإيرانيين ووفود عربية وإقليمية. الرئيس اللبناني يدعو واشنطن إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب بلاده. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 250 لاستقلالها في ظل تحذير رئيسها دونالد ترامب من هجوم على الهوية. في مالي جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق يشنون هجمات منسقة جديدة في مناطق عدة من البلاد. وأوكرانيا تهاجم سان بيترسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستاتينيفكا.
16: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
15: أهلا بكم إلى تفاصيلها. بدأت مراسم تشييع المرشد العلى الإيراني الراحل علي خامنئي اليوم في طهران بمشاركة ألف الإيرانيين بعد أكثر من 4 أشهر على مقتله في اليوم الأول من الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية. وكان قد خصص يوم أمس لإلقاء وفود رسمية التحية وتقدمها الوفد الإيراني وضم رؤساء السلطات الثلاثة في البلاد وقاد من الجهاز العسكري. ظهر بعضهم في العلن للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب، كما شاركت أيضا وفود إقليمية منها من وزارة الخارجية السعودية والمصرية والعمانية ومن الوسطتين في المسار التفاوضي الأمريكي الإيراني قطر وباكستان. والتفاصيل من طهران مع علي منتظري.
16: انطلقت فجر اليوم السبت في طهران فعاليات اليوم الثاني من مراسم تشييع المرشد الأعلى الإيراني الراحل آية الله السيد علي خامنئي بمشاركة مئات الآلاف من الإيرانيين. وضع جثمانه في ساحة مصلى الإمام الخميني إلى جانب جثامين عدد من أفراد أسرته على أن تقام صلاة الجنازة صباح الأحد وفق ما أعلنته السلطات الرسمية. وشهدت منطقة المصلى تدفع حشود كبيرة منذ ساعات الفجر الأولى، كما شاركت وفود من أكثر من 100 دولة. وتستمر مراسم التشييع 6 أيام وتشمل محطات في إيران والعراق. وبحسب الجدول الرسمي ينقل الجثمان بعد انتهاء مراسم طهران إلى قوم ثم إلى النجف الأشرف وكربلاء قبل أن يعاد إلى مشهد حيث يوارى الثرى في 8 تموز/يوليو الجاري. علي منتظري، طهران، منطقة الدولية.
15: وسيكون ملف الرسائل الداخلية والخارجية لهذا التشييع محل نقاش هذا المساء. على جبهة لبنان التي كانت في البند الأول من مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية لوقف حرب الشرقية الأوسط، لا يزال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه الضغوط الأمريكية التي تقيد حريته في شن هجمات على جنوب لبنان. وتتوجه الأنظار إلى زيارة مرتقبة له إلى نيويورك للمشاركة في أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول المقبل، ما قد يتزامن مع زيارة للرئيس اللبناني جوزاف عون إلى هناك أيضا. والتفاصيل معك من القدس زياد حلبي.
17: انطلاقا من فهم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إدارة ملفات الجبهات الإقليمية وحرية العمل العسكري فيها باتت إلى حد كبير بيد الرئيس الأمريكي وربما ما تبقى من فرصه السياسية الانتخابية أيضا، سارع إلى ترتيب لقاء قريب في واشنطن مع الرئيس الأمريكي قد يتزامن وفق تقارير متداولة مع زيارة للرئيس اللبناني ومساع لعقد لقاء ثلاثي. ويهدف نتنياهو إلى تخفيف القيود الأمريكية على نشاط الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان ومحاولة التأثير على مسار المفاوضات مع إيران التي تشعر إسرائيل بأنها غابت عن دوائر صنع القرار فيها. وفي إسرائيل يتصدر الملف الإيراني الأولويات الأمنية وسط مخاوف من أن يؤدي أي تفاهم أمريكي إيراني إلى تقليص هامش الحركة الإسرائيلية. أما في لبنان فتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية بالتوازي مع ضغوط أمريكية لمنع توسع المواجهة، وفي غزة تستمر الحرب من دون رؤية سياسية واضحة لمرحلة ما بعدها. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
15: وتواصل إسرائيل زياد كما ذكرت منذ قليل تواصل إطلاق النار على مناطق مختلفة في جنوبية لبنان بشكل متقطع رغم الهدنة، خصوصا داخل المنطقة التي تنشط فيها أو بالقرب منها، وذلك وسط ترقب البدء في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين إسرائيل والسلطات اللبنانية. والتفاصيل معك من جنوب لبنان فالنتينا سمعان.
18: وسط ترقب البدء بالانسحاب الإسرائيلي من المناطق التجريبية يواصل الجيش الإسرائيلي خروقاته وفي آخرها إطلاق نيران رشاشاته الثقيلة باتجاه حداتة وأطراف كونين والطيرة وقصف مدفعي على جبل بصيل قبالة راميا وبيت ليف. وفي وقت ألقت مسيرة قنبلة صوتية في ياطر من دون وقوع إصابات، ألقت أخرى غارة على المنصور موقعة جريحا. وفي سياق متصل تكشفت معطيات جديدة في قضية اختفاء 4 شبان كان قد فقد الاتصال بهم منذ نحو 3 أسابيع بعد توجههم إلى الجنوب، وذلك بعد العثور على أحدهم جريحا وعلى أشلاء 3 أشخاص في وادي سلوئه. وعلى وقع تراجع وتيرة الاستهدافات عاد أكثر من 640 ألف نازح إلى قراهم تزامنا مع عمل وحدات الجيش المختصة على تفجير الذخائر غير المنفجرة ودعوات القيادة المتكررة لاتخاذ أقصى تدابير الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي جسم مشبوه. فالنتينا سمعان، جنوب لبنان، مونت كارلو الدولية.
15: هذا ودعا الرئيس اللبناني جوزيف عون الولايات المتحدة إلى مواصلة الوقوف إلى جانب بلاده، يأتي ذلك بعد إبرام اتفاق إطاري مع إسرائيل برعاية واشنطن بهدف التوصل إلى سلام دائم ويعارضه حزب الله المدعوم من إيران. عون أضاف أن صيغة الإطار لا تشرع بقاء الاحتلال الإسرائيلي في لبنان على حد قوله. جاء ذلك في برقية تهنئة من الرئيس اللبناني إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية. وعند هذه المحطة نتوقف، فبالنسبة للبعض هي موعد للاحتفال بالحرية التي حلت بعد مآسي العبودية وقبلها تلك التي ألمت بالسكان الأصليين، فيما تكمن الأهمية بالنسبة لآخرين في الرهانات التي تواجه الولايات المتحدة ومنها تماسكها الداخلي في خضم الانقسامات السياسية العميقة. والتفاصيل معك منى ذويبية.
19: تحتفل الولايات المتحدة بذكرى استقلالها بعد 250 عاما، لكنها تصل إلى هذه المحطة وهي أبعد ما تكون عن الإجماع على معنى هذا الاستقلال. الانقسام اليوم لا يتوقف عند حدود السياسة اليومية، بل يطال أسئلة الهوية ذاتها: من هو الأمريكي وما موقع الدولة الفيدرالية وأين تقف العدالة الاجتماعية من المشروع الوطني؟ كل هذا في خضم معركة انتخابية محتدمة تسبق التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر. اختار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألا يترك الاحتفال لرمزيته وحدها، ففي خطابه في ماونت راشمور استحضر خطابا جادا في الدفاع عن الهوية الأمريكية التقليدية، محذرا مما وصفه بمحاولات ممنهجة لإعادة كتابة التاريخ وصعود طيارات يسارية متطرفة. غير أن المفارقة الأعمق لا تكمن في الخطاب الرسمي بل في نبض الشارع نفسه. استطلاعات الرأي تظهر أن غالبية الأمريكيين لا يرون في بلادهم اليوم تجسيدا كاملا لمبادئ إعلان الاستقلال، لا في المساواة ولا في تكافؤ الفرص، في وقت تتصاعد فيه أصوات تطالب بمراجعة نقدية جادة للتاريخ الوطني من إرث العبودية إلى حقوق السكان الأصليين.
15: شكرا لك منى دويبية. تولنا دائما الاستماع لنشرة الأخبار من إذاعة مونت كارلو الدولية في باريس. في مالي شن جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق، شنوا صباح اليوم هجمات جديدة واسعة ومنسقة في مناطق متفرقة من البلاد. يأتي هذا بعد أسابيع قليلة فقط من هجوم أسفر عن سقوط مدينة كيدال الاستراتيجية في أيدي المتمردين. والتفاصيل مع محمد ويس المهري من باماكو.
20: في بيان رسمي أكدت القوات المسلحة المالية تعرض البلاد لهجمات منسقة ومتزامنة ضربت جبهات متعددة في آن واحد. المحاولات الهجومية استهدفت السيطرة على مواقع عسكرية حيوية بدأت من الشمال في أغلهوك وأنفف وصولا إلى غاو كبرى حواضر المنطقة، لتمتد الهجمات إلى وسط البلاد في سيفاري. لكن الخرق الأخطر سجل جنوبا في كانيروبا، حيث استهدف الهجوم بلدة تضم سجنا شديد الحراسة يقبع فيه أبرز السجناء السياسيين على بعد 60 كيلومترا فقط من قلب العاصمة باماكو. الجيش المالي أكد في بيانه المقتضب أن الوضع قيد المتابعة وسط حبس للأنفاس وترقب لما ستؤول إليه الساعات القادمة في مواجهة هذا التحدي الأمني غير المسبوق. محمد ويس المهري، باماكو، مونتي كارلو الدولية.
15: في ملف آخر وبالتحديد إلى الحرب الأوكرانية الروسية، حيث تصدت الدفاعات الروسية لهجوم شنته أوكرانيا بطائرة مسيرة في أجواء مدينة سانت بيترسبورغ، ما أسفر عن إصابة ميناء نفط بالقرب من المنطقة من دون التسبب بأضرار. يأتي هذا في خضم تصعيد ميداني بين الطرفين بالمسيرات والصواريخ. والتفاصيل معك من كييف محمد زاوي.
21: تشتعل الجبهات في أوكرانيا بمعدل قياسي من الاشتباكات القتالية بين القوات الأوكرانية والروسية خلال الساعات الماضية، ما يقرب من 300 اشتباك جرى على محاور الشرق والجنوب وسط ضغط روسي يبدو أنه أكبر من المعتاد. محور المواجهة الأبرز يبقى مدينة كوستانتينيفكا في دونباس، والتي أعلنت موسكو سقوطها، بينما كذبت كييف هذه الرواية. وقال الجيش الأوكراني إن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا تتوافق مع الواقع. في غضون ذلك لم تتوقف ضربات العمق بين الجانبين، وقال سلاح الجو الأوكراني إن الروس استخدموا 86 مسيرة وصاروخين في ضرب مقاطعات عدة أصابت 17 مسيرة، منها 16 موقعا في جنوب وشرق أوكرانيا، خلفت قتلى وعدد من الجرحى وأضرار واسعة في منشآت حيوية. في المقابل تحدث الرئيس الأوكراني عن ضربات جديدة استهدفت منشأة نفطية في سان بيترسبورغ الروسية ضمن ما تسميه كييف العقوبات بعيدة المدى. محمد زاوي، كييف، مونتي كارلو الدولية.
15: هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن قواتها سيطرت على 4 قرى في منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا وقرية أخرى في منطقة دونتسك المجاورة. وقال أوليكسي كوليبا نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة الإعمار، قال إن روسيا تستهدف قاطرات السكك الحديدية الأوكرانية ودمرت وألحقت أضرار بأكثر من 200 قاطرة منذ بداية العام 2026. إلى ملف التوترية بين تايوان والصين، حيث نشر خفر السواحل التايواني سفينتين للتعقب سفن صينية قبالة الساحل الشرقي للجزيرة. التفاصيل معك ريتا خوري.
0: المتحدث باسم خفر السواحل الصيني أكد أن مجموعة مهام بقيادة سفينة شوشان بدأت دورياتها في المياه الواقعة شرق تايوان. وفي المقابل أصدر خفر السواحل التايواني بيانا أكد فيه مراقبته اللصيقة للسفن الصينية، مشددا على أن تايوان تمتلك حقوقا سيادية كاملة على منطقتها الاقتصادية الخالصة، نافيا في الوقت ذاته وجود أي أساس قانوني للسيادة الصينية على تلك المياه. وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوتر مؤخرا، حيث اعتبرت بكين أن التحركات الصينية تأتي ردا على محادثات يابانية فلبينية لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أنها غير قانونية، في حين وصفت تايبي العملية الصينية بأنها استفزازية ومحاولة لفرض توسع مقنع، وسط تحذيرات متزايدة من محللين بأن بكين قد تعتمد هذه الدورة كأداة لفرض حجر بحري يقيد حركة الملاحة التجارية حول الجزيرة.
15: شكرا لك ريتا. دعا البابا ليون 14 أوروبا إلى بذل مزيد من الجهود لحماية المهاجرين، جاء ذلك خلال زيارته جزيرة لامبيدوزا الإيطالية الصغيرة التي أصبحت رمزا لمأساة من يلقون حتفهم خلال عبورهم المحفوف بالمخاطر للبحر المتوسط. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إليكم تذكيرا بأبرز العناوين. طهران تبدأ رسميا مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف الإيرانيين ووفود عربية وإقليمية. الرئيس اللبناني يدعو واشنطن إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب بلادها. الولايات المتحدة تحيي الذكرى 250 لاستقلالها في ظل تحذير رئيسها دونالد ترامب من هجوم على الهوية. في مالي جهاديون وحلفاؤهم من الانفصاليين الطوارق يشنون هجمات منسقة جديدة في مناطق عدة في البلاد، والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. أوكرانيا تهاجم سان بيترسبورغ وتنفي سيطرة روسيا على كوستانتينيفكا.
1: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com

ومازال التحت طيب. معكم بترافقكم بمشوار مشوار الطويل اللي ما لح ينتهى أبدا مع الجديد مع كل جديد وكل مميز للجميع. بقول أوقات جدا سعيدين.

السابعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. عشرات الألاف من الإيرانيين يتوافدون على طهران لإلقاء نظرة الوداع على نعش آية الله علي خامنئي. والتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يقول إنه سيرد بكل حزم على أي محاولة لاستهداف المملكة بعد تهديد الحوثيين بضرب أهداف سعودية بعد التصدي لطائرات حربية. وهجمات منسقة لجماعات مسلحة على سجن وعدة بلدات في مالي، والجيش يؤكد السيطرة على الوضع. وفي كأس العالم انطلاق مواجهات دور 16، والمنتخب المغربي يتقدم على الكندي بهدفين للا شيء فيما تبقت دقيقة واحدة على نهاية المباراة، وبانتظار المواجهة بين منتخبي باراغواي وفرنسا.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة من بي بي سي لندن. تقول السلطات الإيرانية إنها تتوقع مشاركة ما يصل إلى 20 مليون شخص في 6 أيام من المراسم لإحياء ذكرى المرشد الأعلى الإيراني السابق آية الله علي خامنئي، والذي قتل قبل أكثر من 4 أشهر في ضربات أمريكية وإسرائيلية. وقد تجمعت حشود المشيعين الذين ارتدوا السواد في مصلى طهران الكبير، حيث يسجى جثمانه قبل دفنه في مسقط رأسه، مشهد يوم الخميس المقبل. من طهران مراسلتنا للشؤون الدولية نوال المقحفي.
1: نحن الآن في جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. بصراحة هذا موقف استثنائي أن الواحد يشهده عن قرب. إذا ترون خلفي فيكم أن تشوفوا نعشه ونعوش بقية أفراد عائلته الذي قتلوا معه. قالوا لنا أن حوالي 20 مليون شخص من كل أنحاء إيران سوف يأتوا إلى هذه الجنازة، بس بصراحة الموقع ليس مزدحما بالشكل الذي كنت أتوقعه. هذه ليست مجرد جنازة، بل هي رسالة من النظام أنه ما زال متمسكا وأنه يفرض نفسه بقوة.
2: لليوم الثاني على التوالي تتواصل في إيران مراسم تأبين المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي ضمن برنامج يمتد لعدة أيام ويشمل محطات ذات رمزية دينية وسياسية في مشهد لا يقتصر على إحياء ذكرى شخصية قادت البلاد لعقود.
3: Get the news first from 2ME.
4: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
5: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: العناوين. علي الطاهر ينتظر بين لبنان وسوريا، قضايا العمال في صيدا وفي لبنان ورما، أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.
1: كن الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة X.
2: Follow us on X.
1: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: يشهد الجنوب توترا متصاعدا هذا المساء إثر غارة من مروحية إسرائيلية بصواريخ عدة على مجدل زون، كما تدور اشتباكات متقطعة في محيط كفر تبنيت الذي يشهد قصفا مدفعيا بعدما سجلت غارة على علي الطاهر. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الحرب بلغت 4303 ضحايا و12,200 وجريحين منذ 2 من أذار. في هذا الوقت التحضيرات على قدم وساق لانطلاق العمليات التجريبية في العرض الأول الذي سيقدمه اللاعبون على أرض الجنوب. فقد نقل الأمريكيون الجنرال جوزيف كليرفيلد من رئاسة لجنة الميكانيزم ما يشي بانتهاء دورها إلى رئاسة اللجنة الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بانتظار أن تسمي قيادة الجيش اللبناني ضابطا لتمثيلها وكذلك الجيش الإسرائيلي. صحيفة تايمز أوف إسرائيل رأت أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يزير خطر حزب الله ولا يثبت قدرة الدولة على فرض سلطتها في الجنوب كما قد ينهار في ظل هشاشة الوضع الداخلي اللبناني.
1: نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أمريكي مطلع أن هذا الاتفاق يرفع الكلفة السياسية أمام حزب الله إذا رفض التعاون، ويمنح جنوب لبنان خيارا بين استمرار الارتباط بإيران وما يحمله من مخاطر حرب جديدة أو الانخراط في مشروع الدولة اللبنانية المدعوم دوليا بما يعزز فرص السلام. ويستند هذا الرهان إلى ما تعتبره واشنطن تراجعا في قدرة حزب الله بعد الحرب في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بقاعدته الشعبية في الجنوب والأزمة الاقتصادية الإيرانية التي تحد من تمويل إعادة الإعمار، إضافة إلى اشتراط المجتمع الدولي دعم لبنان بتعزيز سيادة الدولة. وقالت الصحيفة يرى مؤيدو الاتفاق أن توفير دعم أمريكي وخليجي وأوروبي للدولة اللبنانية سيجعل النظرة إلى سلاح حزب الله كعائق أمام التعافي لا وسيلة للحماية. وحذرت الصحيفة في الختام من أن الحزب قد يسعى أيضا إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق عبر الضغوط أو العنف إذا اعتبره تهديدا لمكانته ونفوذه.
0: القناة الخامسة عشرة الإسرائيلية قالت إن نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب للسيطرة على علي الطاهر، وأن ترامب طلب تأجيل العملية كي لا تعرقل المفاوضات مع إيران. ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر التابعة لحزب الله داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية رأت أن حزب الله خسر جزءا كبيرا من قدراته لتصنيع الأسلحة، إلا أنه لا يزال ينجح في إدخال بعضها الأقل تطورا، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي قلقا متزايدا من احتمال استعادة حزب الله جانبا من قوته.
1: توقف تقرير جيروزاليم بوست عند الاتفاق الأخير بين إسرائيل ولبنان متسائلا عما إذا كان بالإمكان التوصل إلى الصيغة نفسها منذ منتصف آذار الماضي، بعدما كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دعا آنذاك إلى بدء مفاوضات حول وقف إطلاق النار وطرح

0: هدف المعارضين وماذا ينتظر لبنان في ظل الانقسام الحاصل؟ الجواب مع رئيس مجلس شورى الدولة سابقاً القاضي شكري صادر في كواليس الأحد 9 صباحاً. إعداد وتقديم الدكتور شرب المارون عبر صوت لبنان وشاشة VDL24 وصفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي صوت لبنان VDL24.
1: اللجنة العليا اللبنانية السورية بعد تشكيلها الآفاق والتحديات تناولتها مجدولين عيد.
2: ضمن مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين بيروت ودمشق، تم تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية بهدف تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية والمؤسسات المختصة ووضع إطار مؤسساتي شامل للتنسيق في الملفات الأمنية السياسية والاقتصادية وإدارتها عبر مؤسسات ولجان مختصة على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كلا البلدين. المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية والناشط السياسي زياد عبد الصمد تناول عبر صوت لبنان هذه الاتفاقية.
3: هلا بالنسبة للجنة العليا اللبنانية السورية، بشوفها أنا خطوة مهمة جدا لتصويب وترتيب العلاقات اللبنانية السورية على قواعد وأسس سليمة. يعني ان احنا عم ننتقل من العلاقة اللي كان يحكمها عقل امني وقانوني الى العلاقة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية واللي بيستفيد منها البلدين الحقيقة، وفي مجموعة من الملفات الشائكة اللي هذه اللجنة بدها تحاول تعالجها، على رأسها مثلا موضوع ترسيم الحدود، موضوع التهريب عبر الحدود، القضايا اللي لها علاقة بالنازحين واللاجئين، القضايا اللي لها علاقة بالموقوفين، والأهم هو الملفات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية.
2: دور محوري لبيروت ودمشق ولا سيما مع إعادة إعمار سوريا الجديدة.
3: سوريا رايحة على مرحلة من إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد والبنية التحتية الاجتماعية للخدمات، هذه ممكن لبنان يفيد ويستفيد، وهذه بدها مجموعة من التدابير السريعة اللي لازم يخدها لبنان، منها مثلا تطوير مرفق طرابلس، خط سكة الحديد بين طرابلس والساحل السوري والعمق السوري بمرحلة متقدمة، موضوع الهيئة الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية الحرة مثل ما صار مع روني معوض، مطار روني معوض، وبالتالي لبنان كمان لازم يحضر حاله يلعب هذا الدور، ويمكن اللجنة لها دور أساسي في ترتيب هذه العلاقة وتصويبها وتطويرها لمصلحة البلدين. أهم شيء أنه هذه العلاقة حاليا تقوم على الاعتراف المتبادل بسيادة الدولتين وعدم التدخل في شؤون بعضها.
2: الاتفاقية التي تتألف من 13 بندا تطوي صفحة المجلس الأعلى اللبناني السوري والاتفاقيات

0: كان عليك فقط أن تقل ابنك إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقاً آخر، ابتعد عن الفيضانات.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار العوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عاد رؤيتو أمي أستراليا.
2: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع افتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 ياريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
3: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمينة العربية.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم. ماريلاند دينتشر كلينيك
7: 24/7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: ABC News.
9: Andrew Kaloupis with the latest. New South Wales has activated its bird flu response plan after its first confirmed case of H5 avian influenza. An infected giant petrel was found near Hawke's Nest on the state's mid-north coast on Friday, and tests have now confirmed the bird had the highly pathogenic influenza. It's the 6th confirmed case of H5N1 strain identified in migratory seabirds in Australia. Ukraine has carried out a long-range drone attack on Russia's second city of St. Petersburg, striking oil infrastructure. Ukraine's President Volodymyr Zelensky described the attacks as long-range sanctions aimed at stopping Russian oil money funding the war against his country. Russia says it shot down dozens of drones over St. Petersburg. US President Donald Trump has vowed to fight a new communist menace during a speech to celebrate the 250th anniversary of American independence. At the Mount Rushmore National Monument in South Dakota, Mr. Trump warned of a resurgence of communism and newcomers who embraced ideas opposed to the American way of life. He singled out migrants, warning that they want to dismantle democracy in the United States. A 27-year-old man's in a critical condition after sustaining a serious head injury during a suburban AFL match in Melbourne's north. The Epping player sustained the injury in the match against Laylor on Saturday afternoon. In a statement, the Epping club says its sincerest thoughts and thanks are with everyone who assisted the player. The game was abandoned after the incident. ABC News.

0: في العناوين: يا مصر بتعمليها ازاي؟ تحمر ويحمر تتحديان الموت، ومراسم دفن خامنئي تنطلق.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع نيكول الحجل ويزبك وهبي.
2: طاب مساؤكم. في العالم مونديالات كروية، في الإقليم مونديالات سياسية، ولبنان يجد نفسه على مقاعد الانتظار على جار عادته، على جار عادته التاريخية، لا كلاعب أساسي أو احتياطي، بل كباحث عما يقرر مصيره من اللاعبين الكبار. واشنطن تترقب موعدين: زيارة بنيامين نتنياهو للقاء دونالد ترامب، تسبقها تسريبات عن طلب إسرائيل إذنا لاقتحام تلة علي الطاهر لم يعطه له البيت الأبيض. زيارة جوزيف عون للقاء ترامب على أن تحسمها عودة مرتقبة للسفير الأمريكي إلى بيروت ميشيل عيسى خلال أسبوع إذا كان يحمل الدعوة الرسمية الموعودة. احتمال تقاطع الموعدين في الزمان والمكان نفسه غير وارد لبنانيا، فلا مجال للذهاب أبعد مما تحتمله اللحظة السياسية في بلد تتفاقم فيه الانقسامات، لسيما في ضوء ما فرضه اتفاق الإطار من أسئلة ومخاطر وتحديات داخلية، إطار تتعامل معه تل أبيب بمزاجية خالصة: لا وقف إطلاق نار نهائي، لا انسحاب من المناطق التجريبية ولو بالشكل، ربما حتى موعد الانتخابات الإسرائيلية، لا تشكيل للجنة الثلاثية اللبنانية الإسرائيلية الأمريكية التي نص عليها الإطار نفسه. نعم، لبنان على مقاعد الانتظار على مسار باكستان أيضا، خلية خفض التصعيد الخماسية التي انبثقت عن مسار إسلام أباد في محطته السويسرية لم تصل مفاعيلها إلى بيروت التي ستكون مطالبة بتسمية مفادها إليها، فيما يصر رئيس الجمهورية على فصل مسار لبنان عن المسار الأمريكي الإيراني. وبالتالي ماذا إذا طلبت واشنطن من لبنان تسمية مندوبه؟ هل سيكون عسكريا؟ أين ستجتمع الخلية؟ ومتى؟ في ظل الانتظار اللبناني الثقيل، أرادت طهران لمراسم وداع المرشد الأعلى الراحل علي خامنئي أن تكون منصة ترميز وتشفير، فكانت خلاصة رسالتها عبر آية قرآنية إلى وزير الدفاع اللبناني تحث الجيش اللبناني على الثبات. أما اللعب الممتع الذي تردد صداه فرحا استثنائيا في العالم العربي، فهو ذاك الذي أداه منتخب مصر أم الدنيا في مونديال القارة الأمريكية وأهله إلى الدور 16 للمرة الأولى في تاريخه. ومنه نبدأ.
3: مساء الخير. المنتخب المصري لكرة القدم بكأس العالم 2026 فرح ملايين المصريين وفرح أيضا ملايين العرب. رح نتابع سوا مشاهد للمباراة اللي جرت مثلا امبارح بالدور 32 لكأس العالم مصر أستراليا، وخاصة نعلق سوا على أهداف المباراة وعمر عاشور اللي سجل هدف الأول لمصر، ومن بعدها عاد المنتخب الأسترالي ليعادل النتيجة بالشوط الثاني، ووصلت المباراة من بعد 120 دقيقة إلى ركلات الترجيح. وهون عم نشوف الركلة الأخيرة لمنتخب مصر، 4-2 فازت مصر بركلات الترجيح وتأهلت لأول مرة تاريخها إلى الدور 16 من كأس العالم وسط فرحة كتير كبيرة، إن كان طبعا داخل الملعب بالعاصمة القاهرة بكل المدن المصرية وبمختلف الدول العربية. مثل ما ذكرنا انتصار رائع جدا للمصريين بربع مشاركة لهم بكأس العالم، شاركوا بال 34، شاركوا بال 90، شاركوا بال 18، وهي دموع محمد صلاح عم بتأكد قدي مهم كان هيدا التأهل للمنتخب المصري اللي بعد ما خسر ولا أي مباراة بمونديال 2026. منتابع أيضا مع أجواء منتخب مصر بهالتقرير، منرجع منشوف التاريخ الكبير للمنتخب المصري، ورغم أنه بدايته لهالتقرير رح تكون باللغة المصرية تحية لكل الشعب المصري.
4: الله على الفرعنة يا جدعان، مين كان بيتوقعها؟ دور 32 لوحده كانوا بيقولوا عليه مستحيل.
5: يا ريس انا بتكلم مصري ليه يا ريس؟
6: ايه
7: انت قلت ايه بالمصري؟
6: اللي قلت ايه ده؟
4: فعلا مصر عم تكسر التاريخ وعم تدخل دور ال 16 لأول مرة وعم بتقول هيدي مش مفاجأة، هيدا زلزال. قبل المونديال طالعين بالإعلانات يقولوا يا مسهل ونشوف آخرنا فين.
6: احنا على صعود.
7: صعود يا كابتن؟
8: مش هقدر والله ظن تقول لسه في أمريكا. هنا في ايه يا جماعه؟
9: خلصنا.
6: وفي يا جماعه المره دي هنطول وهتشوف.
10: لكل الشكاكين المره دي مطولين.
4: خد بقى الرد على ارض الملعب وبيعرق اللاعبين المصريين الابطال. تاريخ اي تاريخ، الاتحاد المصري تاسس عام 1921، هو اقدم من نص الكوكب، وبالفيفا من عام 1923، وعندهم اكثر من 2 مليون لاعب كره قدم، يعني الشارع كله بيلعب فوتبول. عندك الاهلي نادي القرن بافريقيا، وعندك الزمالك، يعني اصلا القمه بتقول على وحده. منتخب 2026 نازل مولعه من دون اي هزيمه، جاب استراليا بالدور 32 بضربات الترجيح وبقلب قوي كتير. وعلى الخط واقف مين؟ العميد حسام حسن، 3 امم افريقيا بجيبته وعارف طريق البطولات. مصر لعبت كاس العالم 1934 بايطاليا وكانت من اول 16 منتخب بالعالم، ورجعت لعبت بال90 وبال2018. بس حاليا بعام 2026 الصورة عم تكون بشكل آخر.
11: ما أروعك يا صابر.
4: أبو صلاح القائد ولاعبين محترفين جايين يكتبوا المجد. والجاي مين؟ الأرجنتين أبطال العالم وميسي. بس لحظة، في حدا كبير على مصر؟ ما كابو فيردي كانوا حيطيروا الأرجنتينيين. الطابة دايما فيها مفاجآت، والتسعين دقيقة توعدنا والجمهور كله راح يكون وراهن. يلا يا فراعنة اكتبوا التاريخ، ويلا يا مصر انت قادرة تعمليها وتوصل لأبعد مكان ممكن بها المونديال.
3: لنضوي أكثر على الإنجاز المصري الرائع، راح ينضم لنا سعادة السفير المصري بلبنان علاء موسى. مساء الخير سعادة السفير.
12: اهلا بيك وبالسادة المشاهدين، وتحياتي لحضرتك واشكرك شكرا جزيلا على التقرير اللي انا طبعا سمعه وفي كله اشارات ايجابية وفرحة بتعكس حجم الانجاز، فاشكرك واشكر LBC على هذا التقرير.
3: فينا نعرف وين تبعت المباراة امبارح وكيف كانت فرحتك لما سجلت مصر اخر ركلة ترجيحية وتأهلت؟
12: في الحقيقة انا يعني بالمصادفة انه انا بتفرج على ماتشات مصر وحدي دائما، ولادي واحفادي وصلوا من القاهرة وقضينا امبارح امسية لمشاهدة المباراة مع عدد من اخواننا اللبنانيين، وكانت في الحقيقة فرحة عارمة لنا جميعا، ويمكن مع اخر ركلة جزاء سددت من قبل مصر كان في طبعا شعور طاغي بالسعادة والفرحة والفخر، شعور حقيقة فيه كثير من الـ الـ الـ الأمور، لكن في النهاية عنوانه هو أن احنا فخورين بما أنجزه المنتخب المصري، ونتمنى له دوام التوفيق، ودوام التوفيق أيضا لكل الفرق العربية. وكما تعلم حضرتك المغرب الشقيق سوف يعني يبدأ مباراة بعد قليل، فنتمنى له كل توفيق أيضا.
3: لفتك العلم اللبناني الموجود امبارح كان بالملعب مكتوب عليه يلا يا مصر؟ لفتك؟
12: في الحقيقة العلم اللبناني اللي أنا شفته امبارح مش أول مباراة، يعني مباريات مصر كلها اللي بدأت، يعني مصر لعبت إلى الآن 4 مباريات، دايما كان في تواجد لبناني من الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وده في الحقيقة شيء مش غريب. ويمكن أيضا أمس وبعد الانتصار في الحقيقة شفنا ردة فعل طبعا في مصر وفي كل الدول العربية ومن بينها لبنان، في الحقيقة كان ردة فعل تعكس حجم السعادة اللي موجود فعلا، وهي سعادة حقيقية، وده أمر بيسعدنا جميعا ويجعلنا ندرك بأنه هناك المشتركات الكثيرة التي تجمع الشعوب العربية، وإن شاء الله دائما تجمعنا على الفرح والانتصار والفخر.
3: السؤال الأخير، هل ستفوز مصر على الأرجنتين بطلة العالم برأيك؟
12: شوف أنا في الحقيقة لا أستطيع أن أتوقع طبعا نتيجة المباراة، لكن أنا متأكد انه المنتخب المصري وكل لاعب في الفريق المصري سوف يبذل كل الجهد وكل العمل المطلوب من اجل تحقيق نتيجه طيبه. فانا يعني اترك لهم هذا الجهد وهذا العمل، واما النتيجه فده يعني نراها سويا وان شاء الله تكون في صالحنا وتدفعنا خطوه ايضا الى الامام.
3: شكرا لك سعاده السفير، وكل التوفيق لمنتخب مصر بمشواره بكاس العالم 2026. نحن رح نتابع نشرتنا طبعا مع اخبارنا المتبقيه، ونحكي عن منتخب الارجنتين اللي رح يواجه المنتخب المصري بعد مباراه صعبه لابطال العالم كانت الساعه 1 بعد منتصف الليل بتوقيت بيروت، واجهوا فيها مفاجاه كاس العالم منتخب كابو فيردي او الراس الاخضر اللي كان عم يتاهل لاول مره بتاريخه الى المونديال. مباراه كانت صعبه كثير على ليونيل ميسي ورفاقه، لم تحسم الا ب 120 دقيقه وبنتيجه 3-2. تابع سوا بعض المشاهد من هالمباراه، خاصه الأهداف الأرجنتينية وهدف رائع كان لكابو فيردي بالدقائق الأخيرة، كاد يحط الأرجنتين بوضع صعب جدا خلال هيدا المونديال. ما حدا كان متوقع صراحة أنه يكون كابو فيردي منافس شرس للأرجنتين من بعد النتائج الكبيرة لأبطال العالم بهالمونديال، بس فعلا أثبتت كرة القدم أنه فيها مفاجآت والفرق الصغيرة قادرة تنافس الفرق الكبيرة خلال كأس العالم. خلينا نشوف كيف صار البراكت مع انتهاء الدور 32 رسميا. منذكر بعد حوالي الأربع دقائق من هلا بتنطلق مباراه كندا والمغرب. الفرق المتاهله الدور 16 باراغواي مع فرنسا رح يلعبوا الليل الساعه 12 بعد منتصف الليل. كندا المغرب كمان مباراه رح تصير مثل ما ذكرنا الساعه 8. بورتغال اسبانيا اقوى المواجهات، امريكا مع بلجيكا، من الميل الثاني برازيل النرويج، مكسيكو مع انجلند، ارجنتين مع مصر مثل ما حكينا، وسويسرا بمواجهه كولومبيا. منتابع سوا باخبارنا ومننتقل لزميلنا خالد مجعس الموجود باهدن وعم بيغطي طبعا منافسات رالي اهدن 2026. خالد مساء الخير، كمان بتصور اجواء مونديالية عندك رغم انه الرالي عم بيصير وانطلق كان اليوم مع المرحله الخاصه وبكره المراحل كلها.
7: جورج اللي بدي اقوله اجواء رائعه جدا، النهار كله باهدن ممتاز، يعني اهدن اليوم لابسه لباس بالنهار لباس الرالي بطوله لبنان للراليات، وبالليل لباس الفوتبول لانه بهاللحظات رح تنطلق مباراه المغرب وكندا، وللمفارقه انه لانه بصغرتها واهدن في جاليه كثير كبيره باستراليا، ونفس الشيء بكندا، يعني قلبهم مع الدول العربية خاصة مصر وكذلك المغرب، بس انه للمفارقة المباراتين عم يكونوا ضد بلدين عندهم جالية كتير كبيرة ان كان كندا او استراليا. يلي بدي اقوله انه منطقة الميدان اقفلت كليا بسبب مباريات كرة قدم مثل ما قلنا رئيس البلدية بيرو دويهي، واجواء رائعة جدا هالاجواء يلي خلقوها بنفس الطريقة لرالي اهدن يلي هلأ رح نحكي مطولا عنه مع بطل لبنان وأسطورة الراليات اللبنانية روجيه بغالي اسم الله عليك. اليوم قدمتوا مرحلة استعراضية كتير حلوة، خبرنا شوي نحن عم نشوف المشاهد، أولا بدنا نشوفك لإلك لتقلنا روجيه بغالي عن هالرالي بالذات.
9: يعني الحمد لله بلشت أول مرحلة سوبر ستيج بقلب اهدن، شيء كثير حلو، ايديا بتعقد انه

0: The biggest hits.
1: بدي أقول بحبك
2: من إذاعة 2ME أستراليا. معكم نانسي عجرم.
0: From the biggest singers.
3: ارحمني من بعدك حبيبي.
4: على 2ME أستراليا.
0: Only on 2ME.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف الكي اف سي.
8: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
9: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
10: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
11: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
12: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.

0: 24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
1: توتر جنوبا. لبنان رمى من صوت لبنان مع تحيات شادي عقاد وجهاد جرجس.

0: العناوين. علي الطاهر ينتظر بين لبنان وسوريا، قضايا العمال في صيدا، وفي لبن ورما أيضا الصفحة الرياضية ونشرة الأحوال الجوية ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم. يشهد الجنوب توترا متصاعدا هذا المساء إثر غارة من مروحية إسرائيلية بصواريخ عدة على مجدلزون، كما تدور اشتباكات متقطعة في محيط كفر تبنيت الذي يشهد قصفا مدفعيا بعدما سجلت غارة على علي الطاهر. وزارة الصحة أعلنت أن حصيلة الحرب بلغت 4303 ضحايا و12 وجريحين منذ 2 من آذار. في هذا الوقت التحضيرات على قدم وساق لانطلاق العمليات التجريبية في العرض الأول الذي سيقدمه اللاعبون على أرض الجنوب. فقد نقل الأمريكيون الجنرال جوزيف كليرفيلد من رئاسة لجنة الميكانيسم ما يشي بانتهاء دورها إلى رئاسة اللجنة الأمريكية اللبنانية الإسرائيلية بانتظار أن تسمي قيادة الجيش اللبناني ضابطا لتمثيلها وكذلك الجيش الإسرائيلي. صحيفة تايمز أوف إسرائيل رأت أن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي لا يزير خطر حزب الله ولا يثبت قدرة الدولة على فرض سلطتها في الجنوب، كما قد ينهار في ظل هشاشة الوضع الداخلي اللبناني.
1: نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أمريكي مطلع أن هذا الاتفاق يرفع الكلفة السياسية أمام حزب الله إذا رفض التعاون، ويمنح جنوب لبنان خيارا بين استمرار الارتباط بإيران وما يحمله من مخاطر حرب جديدة أو الانخراط في مشروع الدولة اللبنانية المدعوم دوليا بما يعزز فرص السلام. ويستند هذا الرهان إلى ما تعتبره واشنطن تراجعا في قدرة حزب الله بعد الحرب في ظل الخسائر الكبيرة التي لحقت بقاعدته الشعبية في الجنوب والأزمة الاقتصادية الإيرانية التي تحد من تمويل إعادة الأعمار، إضافة إلى اشتراط المجتمع الدولي دعم لبنان بتعزيز سيادة الدولة. وقالت الصحيفة يرى مؤيدو الاتفاق أن توفير دعم أمريكي وخليجي وأوروبي للدولة اللبنانية سيجعل النظرة إلى سلاح حزب الله كعائق أمام التعافي لا وسيلة للحماية. وحذرت الصحيفة في الختام من أن الحزب قد يسعى أيضا إلى تعطيل تنفيذ الاتفاق عبر الضغوط أو العنف إذا اعتبره تهديدا لمكانته ونفوذه.
0: القناة 15 الإسرائيلية قالت إن نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من ترامب للسيطرة على علي الطاهر، وأن ترامب طلب تأجيل العملية كي لا تعرقل المفاوضات مع إيران. ويقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر التابعة لحزب الله داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية رأت أن حزب الله خسر جزءا كبيرا من قدراته لتصنيع الأسلحة، إلا أنه لا يزال ينجح في إدخال بعضها الأقل تطورا، والمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تبدي قلقا متزايدا من احتمال استعادة حزب الله جانبا من قوته.
1: توقف تقرير جيروزاليم بوست عند الاتفاق الأخير بين إسرائيل ولبنان متسائلا عما إذا كان بالإمكان التوصل إلى الصيغة نفسها منذ منتصف آذار الماضي، بعدما كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قد دعا آنذاك إلى بدء مفاوضات حول وقف إطلاق النار وطرح مسار يقود إلى التطبيع والسلام. ووفق الصحيفة فقد رفضت إسرائيل ذلك الطرح في حينه باعتباره متأخرا وغير كاف، مفضلة مواصلة عملياتها العسكرية ضد حزب الله. في الوقت نفسه ترى الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية بحسب التقرير أن الظروف تغيرت بصورة كبيرة خلال الأشهر اللاحقة، إذ بات الحزب أضعف مما كان عليه في أذار، كما أن الاتفاق الحالي يختلف عن الطرح السابق لأنه يربط أي انسحاب إسرائيلي إضافي بانتشار الجيش اللبناني والتأكد من منع عودة حزب الله إلى المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي.
0: اللجنة العليا اللبنانية السورية بعد تشكيلها الآفاق والتحديات تناولتها مجدولين عيد.
2: ضمن مسار إعادة تنظيم العلاقات الرسمية بين بيروت ودمشق، تم تشكيل اللجنة العليا اللبنانية السورية بهدف تعزيز التواصل بين الجهات الرسمية والمؤسسات المختصة ووضع إطار مؤسساتي شامل للتنسيق في الملفات الأمنية السياسية والاقتصادية وإدارتها عبر مؤسسات ولجان مختصة على قاعدة الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال كلا البلدين. المدير التنفيذي لشبكة المنظمات غير الحكومية العربية للتنمية والناشط السياسي زياد عبد الصمد تناول عبر صوت لبنان هذه الاتفاقية.
3: هلا بالنسبة للجنة العليا اللبنانية السورية، بشوف أنا خطوة مهمة جدا لتصويب وترتيب العلاقات اللبنانية السورية على قواعد وأسس سليمة. يعني ان احنا عم ننتقل من العلاقة اللي كان يحكمها عقل امني وقانوني الى العلاقة السياسية والدبلوماسية والاقتصادية واللي بيستفيد منها البلدين الحقيقة. وفي مجموعة من الملفات الشائكة اللي هذه اللجنة بدها تحاول تعالجها، على رأسها مثلا موضوع ترسيم الحدود، موضوع التهريب عبر الحدود، القضايا اللي لها علاقة بالنازحين واللاجئين، القضايا اللي لها علاقة بالموقوفين، والأهم هو الملفات الاقتصادية والعلاقات الاقتصادية.
2: دور محوري لبيروت ودمشق ولا سيما مع إعادة إعمار سوريا الجديدة.
3: سوريا رايحة على مرحلة من إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد والبنية التحتية الاجتماعية للخدمات. هيدي ممكن لبنان يفيد ويستفيد، وهيدي بدها مجموعة من التدابير السريعة اللي لازم يخدها لبنان، منها مثلا تطوير مرفق طرابلس، خط سكة الحديد بين طرابلس والساحل السوري والعمق السوري بمرحلة متقدمة، موضوع الهيئة الاقتصادية، المنطقة الاقتصادية الحرة مثل ما صار مع روني معوض، مطار روني معوض. وبالتالي لبنان كمان لازم يحضر حاله يلعب هذا الدور، ويمكن اللجنة لها دور أساسي في ترتيب هذه العلاقة وتصويبها وتطويرها لمصلحة البلدين. أهم شيء أنه هذه العلاقة حاليا تقوم على الاعتراف المتبادل بسيادة الدولتين وعدم التدخل في شؤون بعضها.
2: الاتفاقية التي تتألف من 13 بندا تطوي صفحة المجلس الأعلى اللبناني السوري والاتفاقيات التي ارتبطت بمرحلة الوصاية السورية، وترسخ الأمور على مبدأ الندية واحترام سيادة وقرار الدولتين. مجدولين عيد، صوت لبنان.
0: وزير العمل محمد حيدر يقول من سراي الصيدا: لقد رفعنا تقريرا بأضرار الحرب الإسرائيلية في الجنوب إلى المحافل الدولية ومنظمة العمل العربية. رئيف الملاح كانت هناك.
4: أكد وزير العمل الدكتور محمد حيدر أن حجم الأضرار الناجمة عن الاستهدافات الإسرائيلية في الجنوب لمختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية والزراعية والممتلكات رفعتها للمحافل الدولية خلال مشاركتي في مؤتمر جنيف، وأيضا لمنظمة العمل العربية، كما سأنقلها إلى جامعة الدول العربية الأسبوع القادم. كلام الوزير حيدر جاء خلال جولة جنوبية قام بها اليوم للاطلاع على حجم الدمار الذي خلفته الحرب الإسرائيلية، استهلها بزيارة سرايا صيدا الحكومية، حيث كان باستقباله رئيس الدائرة الإدارية في المحافظة شوك مطيرك ورئيس الدائرة العمل الإقليمية في الجنوب زينة فرحات وعدد من الموظفين، ثم عقد لقاء موسعا في قاعة الرئيس الشهيد رفيق الحريري في السرايا مع أرباب العمل والعمال وبعض النقابيين. وشارك في اللقاء النائب الدكتور ميشيل موسى والنائب الدكتور أسامة سعد ورئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان بشار الأسمر ورئيس نقابة أصحاب الصناعات الغذائية في لبنان منير لبصات وشخصيات. الوزير حيدر أكد أن الاعتداء الإسرائيلي على لبنان لم يكن بشقه العسكري فقط، إنما المخطط الأساسي كان القضاء على الحجر والبشر والقوة الاقتصادية في الجنوب.
5: العدو الإسرائيلي خلال عدوانه ما استهدف بس الحجر، كان عنده هدف أساسي القضاء على الإنسان والحجر وعلى القوة الاقتصادية الموجودة في منطقة الجنوب.

0: عبر 200 أستراليا 1638 AM أكيد مكملين. ما بعرف حدا عم بيقول لي في حكم وفي معتقدات تبقى ما بتتغير. ايه ما بدأنا ما المفروض تتغير بحسب الظروف والناس، أكيد المبدأ يبقى واحد، ما هيك؟
1: All day, all night, playing more new music than anybody else.
2: All day, all night. 2 AM, 2 AM, 2 AM, Australia.
3: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل. لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
4: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. 2ME Australia.

0: المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: أيها الآب القدوس، يا من أرسلت ابنك الوحيد في ملء الأزمنة فأحيانا بموته وقيامته وأفاض علينا الروح القدس، روح البنوة الذي به ندعوك أبانا، أهلنا في هذا الأحد المبارك ذكرى حلول روحك القدوس على التلاميذ الأطهار في العلية أن نعيد لك بالفرح والقداسة ونشكرك وابنك الوحيد وروح

0: بارخ مور لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام إلى السيد الصالح الرحيم الذي تنازل وتجسد برأفته وذاق الموت بإرادته عن المائتين ونزل إلى لجة الموت وأبهج التلاميذ بقيامته ونار الشعوب بنور خلاصه. بارخ مور الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا الأحد المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد.
1: آمين.
0: من يستطيع أن يمدح بحر حلوك يا كلمة الله؟ أي صوت يقدر أن يباركك يا فايقا كل مديح؟ إن كل عقل وكل لسان لأعجز من أن يصف الآيات التي صنعت في يوم أحد قيامتك من بين الأموات. لذلك نهتف مع داود المرتل قائلين: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، تعالوا نسر ونفرح فيه. والآن نطلب إليك أيها المسيح إلهنا أن تمنحنا غفران خطايانا بعطر هذا البخور الذي نقدمه أمامك. أرح المتضايقين، فرج عن المكروبين، رد البعيدين، دبر القريبين، اهد الرعاة، قدس الكهنة، نقي الشمامس، سامح الخطأ، احفظ الأبرار، اكف الأيتام، أعن الأرامل، أبعد الثورات، لاشي الفتن، أذكر الموتى المؤمنين، أرحهم في الملكوت السماوي، فنعيد معهم العيد الذي لا ينتهي. بارخ مور، ونرفع إليك المجد وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس.

اقبل يا ربنا هذه العطور العذبة وأهلنا أن نبشر مع الملائكة بقيامتك ونكرز بها مع النساء التلميذات ونفرح مع الرسل الأطهار

أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا، فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة. لك المجد إلى الأبد.

0: أقرأ من رسالة القديس بولس إلى أهل قرنثوس وبارك يا سيد.
1: المجد للسيد بولس والرسل، والتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها إلى الأبد.
0: أمين. يا إخوتي، أنا أعود نبدأ فنوصيكم بأنفسنا. أم ترانا نحتاج كبعض الناس إلى رسائل توصية إليكم ومنكم؟ إن رسالتنا هي أنتم، وهي مكتوبة في قلوبنا، يعرفها ويقرأها جميع الناس. أجل، لقد اتضح أنكم رسالة المسيح التي خدمناها نحن، وهي مكتوبة لا بالحبر بل بروح الله الحي، لا على ألواح من حجر بل على ألواح من لحم، أي في قلوبكم. تلك هي الثقة التي لنا بالمسيح عند الله، وهي أننا لا نقدر أن ندعي شيئا كأنه منا، بل أن قدرتنا هي من الله، فهو الذي قدرنا أن نكون خداما للعهد الجديد، لا للحرف بل للروح، لأن الحرف يقتل أما الروح فيحيي، والتسبيح لله دائما.

0: شرتي بالحياة لنفوسنا يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي.
1: السلام لجميعكم.
0: ومع روحك.
1: من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا.
0: كونوا في السكوت أيها السامعون.

قال لوقا البشير: عين الرب 72 آخرين وأرسلهم 2-2 أمام وجهه إلى كل مدينة وموضع كان مزمعا أن يذهب إليه، وقال لهم: إن الحصاد كثير أما الفعلة فقليلون، أطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصاده. اذهبوا، ها إني أرسلكم كالحملان بين الذئاب، لا تحملوا كيسا ولا زادا ولا حذاء، ولا تسلموا على أحد في الطريق، وأي بيت دخلتموه قولوا أولا: السلام لهذا البيت، فإن كان هناك ابن سلام فسلامكم يستقر عليه، وإلا فيرجع إليكم. وأقيموا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن الفاعل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. حقا والأمان لجميعكم.

0: مجد الله
1: دائما لله.
0: اخوتي الاحبة، بالانجيل اليوم بلوقا رح نتوقف عن فكرتين صغار. بيقلنا لوقا الانجيلي انه يسوع نقى 72 تلميذ اخرين، يعني غير الرسل، من الناس من الجماعة العادية نقى تلميذ وبعتهم ليبشروا. بأول فكرة بيقول لهم يسوع الحصاد كثير والفعل قليلون، اطلبوا إذن من رب الحصاد أن يخرج فعلة إلى حصاده. هذا الشيء بوجه لنا يقلنا كلنا، يعني الكنيسة بحاجة لكهنة، وبقلنا يسوع صلوا ليكون في كهنة، اطلبوا من رب الحصاد، يعني ما نحن انتو كلنا بدنا نطلب من الله يبعث لنا كهنة يقدروا يكونوا كهنة قديسين يقوموا بالواجب المطلوب منهم بالحصاد اللي يسوع بده يحصدونه ليه. فنحن اليوم خصوصا كل يوم لازم نصلي لربنا يبعث دعوات قديسة للكنيسة. الفكرة الثانية اللي أنا بدي أوقف عندها اليوم كمان هي شو بيقول لهم يسوع؟ أرسلكم كحملان بين الذئاب. يعني كلنا بنعرف شو هو الحمل، كلنا بنعرف شو هو الذئب. كيف الحمل بده يفوت بين ذئاب؟ شو هالتوازن اللي يسوع عم يبعثهم محل مش منطقي؟ انتو خراف، نحن خراف، عم يبعثنا بأماكن فيها شر، فيها خطر، فيها موت. الفرق انه انا ارسلكم، انه يسوع اللي عم يرسلنا كل واحد منا محل ما هو بالخطر اللي هو فيه. الحمل ما في قاوم الذئب، ما في دافع عن حاله، هذا النتيجه محسومه بين ذئب وحمل، النتيجه محسومه نهائيا، كلنا بنعرفها شو النتيجه، راحت عليه. إنما الفرق بين عنا نحن كالحملين إنه يسوع عم بقول اذهبوا أنا أرسلكم. بهالأنا اللي عم يبعثها يسوع صار الحمل أقوى من الذئب، لأنه يسوع اللي عم يبعثه. كمان هيك بس نكون نحن بخطر، تكون كنيستنا بخطر، ما قلنا إلا نتذكر مين اللي بعتنا وحطنا بهالموقف الحرج. مش نحن رحنا، في ورانا الله، في ورانا يسوع. هالخطر او الازم اللي نحن فيها ما منطلع منها ولا منتخط الذئاب الا اذا كنا واعيين ومتكلين على اللي بعتنا وحطنا بهالموقف وعم نصلي له على طول، هو يسوع المسيح. كان هيك ما نخاف من الاخطار اللي بتواجهنا لانه يسوع معنا، مش لانه احنا قوايا، لانه يسوع معنا. كان هيك اخوتي اليوم منصلي نحن على الفكرتين، انه نضل نصلي للدعوات بالكنيسة، ونضل ننتبه ونصلي لحالنا ولكل اللي حوالينا ولكنيستنا، نضل واعيين انه رسالتنا مش هي نحن منقوم فيها، ربنا هو اللي بيعطينا القوة. وبقولهم للرسل ما تعتلوا هم، انا اتكلم فيكم وانا اكون معكم، ان شاء الله بكون معكم وين ما كنتوا وبيحميكم من كل خطر ومن كل ذئب ومن كل شر. نؤمن بإله واحد خالق السماء والأرض كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح. Thank you.
1: الصغير.

0: يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت.
1: آمين.
0: لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاص من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حاصرد الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطباوية والدة الله مريم، ومارمرون ومار شرب ولدي سرافة ولدي سنعم طلا والطباوي الأخ صفين. أذكر اللهم آبائنا وإخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عن هذه الذبيحة، المرحوم تالي عكاري من القبة طرابلس. واذكر جميع المشتركين معنا.

0: بكار.
1: نافور ماري كريستوس بابا روما. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: أيها الآب القدوس، امنح بيعتك الأمان والسلام والمحبة الدائمة، فنرفع المجد والشكر إليك ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوع عليك، السلام لكم إخوتي الأحبة.

0: بك يا رب نبارك فنستحق الآخرة الصالحة المعدة لأهل السلام، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: لك يا رب نقدم هذه الأسرار المقدسة لكي تحررنا بها من ألام الخطيئة وتؤهلنا لأعمال البر، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميع

0: الآب والابن والروح القدس، يا من أنت هو الإله الواحد الحق، وفيما يختلط شعبك المؤمن كل اختلاطا روحانيا بالجموع التي لا ترى والصفوف التي لا تحصى، يمجدونك جميعهم تمجيدا ثلاثيا هاتفين:
1: قدوس قدوس قدوس أنت أيها الرب القوي إله الصباؤوت، السماء والأرض مملوءتان من مجدك العظيم. هوشعنا في الأعالي، مبارك الذي أتى وسوف يأتي باسم الرب. هوشعنا في الأعالي.
0: قدوس أنت اللهم الآب، قدوس ابنك الوحيد، قدوس روحك الكلي القداسة، يا من خلصت العالم بتجسد ابنك وحررته من الخطيئة والضلال. وبيوم هودك دمحة شودي لي معبد حي.

0: في تدبيرك الخلاص والآيات الرهيبة في مجيئك الذي فيه ستجازي كل إنسان بحسب أعماله. ولذلك تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول:
1: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل، ارحمنا
0: نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ.

روحك القدوس المنبثق منك اللهم الآب بأزليته والآخذ من ابنك بجوهره. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس

0: هذه الأسرار نحن المشتركين فيها أن نتنعم معك يا رب ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: كن يا رب لبيعتك ولرعاتك حصنا منيعا ضد التعاليم الضالة. وعدد آبائنا مرلون الرابع عشر بابا روما، ماري بشارة بطرس بطرقنا الإنطاقي وأنطوان مطران وسائر الأساقفة المستقيمي الرأي، لكي ما بحياة لا لوم فيها يدبر كنيستك بنقاوة وقداسة ويقدم لك شعبا مؤمنا يكرم اسمك، نسألك يا رب.
2: كن يا رب لفاعلي الخير مكافئا وللمقبلين بالضيقات محررا وللمساكين منجيا وللبائسين والمضنوقين والمتعبين مفتقدا، نسألك يا رب.
0: يا رب ارحم.
2: كن يا رب سورا حصينا لكل مدينة وبلد يؤمن بك إيمانا قويما ويلجأ إليك، نسألك يا رب.
3: يا رب.
2: كن يا رب مقويا الذين يلتجئون إلى ذكر أم مسيحك وإلى القديسين الذين أرضوك، لا سيما مرمرون ومرشربل والقديسة رفقة والقديس نعمت الله والقديسين كافة، وأهلنا وموتانا بنعمتك لخيراتك الأبدية التي أعددتها لنا، نسألك يا رب.
3: يا رب.
0: كن يا رب غافلا للموتى المؤمنين الذين خلصوا بموت ابنك الوحيد، خاصة المرحوم تالي عكيري، فإذا خلصنا من الموت ونجونا من الجحيم ونهضنا من مطامير التراب عظمت علينا وعلى أمواتنا نعمة ابنك الوحيد الذي نرجو بواسطته نوال المراحم وغفران خطايانا وخطاياهم.
1: أرح اللهم الموتى واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة.
0: أهلنا يا رب وأمواتنا بنعمتك للتنعم بملكوتك السعيد مع التجديد بالقيامة العامة، لكي يمجد بهذا وبكل شيء ويمدح ويبارك ويبجل اسمك المبارك الكلي الوقار مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد.
1: كما كان وهو الآن
0: آمنا وتقبل
1: هكذا يكون إلى الأبد.

يا قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا ذافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا، فنقربها بك لأبيك، لك المجد إلى الأبد. افتح يا رب أفواهنا وشفاهنا، قدس أجسادنا ونفوسنا، طهر عقولنا وضمائرنا، فنهتف إليك متضرعين يا أبا المراحم، ونصلي قائلين: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. اجعل يا رب ما يؤذينا ويخسرنا يتحول عاجلا إلى ما يفيدنا وينفعنا، فنرفع عليك

0: احن رؤوسكم امام الله الرؤوف وامام مذبحه الغافر وامام جسد مخلصنا ودمه المحيي لمن يتناوله واقبلوا البركه من الرب.
1: فلتاتي يا رب نعمك وبركاتك وهباتك الالهيه كلها وتحل غزيره على بيعتك ورعاياك وديرتك، فنرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد.
0: آمين.
1: نعمة الثالوث الأقدس الأزل المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد.
0: ومع روحك لينظر كل واحد منا إلى الله بتهيب وخشوع وليسأله الرحمة والحنان.
1: الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة.
0: آب واحد قدوس،
1: ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض له المجد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة يا ربنا وإلهنا.

0: أيضا وأيضا بك يا ربنا أعترف والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا،
1: ارحمنا يا رب يا حنون يا رحوم، يا محب البشر ارحمنا.

أيها الآب القدوس، إن أفواهنا المعتادة الكوت الأرضي تشكر نعمتك التي أهلتنا لهذا الكوت السماوي، جسد ابنك الوحيد ودمه، والذي به ومعه يليق بك

0: فصرت لنا مأكلا غير فان، لا تجعلنا مأكلا للنار التي لا تطفأ في مجيئك الثاني. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد.
1: آمين.
0: اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد.

0: 16:38 AM تيمي أستراليا. خلينا كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي أطيب الثمر. هيدا القول القائل, هيدا مثل كتير حلو, كن كالنخيل عند الأحقاد مرتفعا بالحجر يرمى فيرمي أطيب الثمر. يعني كن خلوقا, خلوقا يعني شيء عندك هو ممكن مش موجود بثلاث ارباع الناس حواليك بالمجتمع, بمجتمعك صغير او كان الكبير.
1: من اجل عالم ليس هكذا با با با. اكتشفوا فوكيشنال ميجر الجديد التابع لفي سي اي والذي يجعل صوت عالمكم على النحو التالي. اكشن. لأن أيا كان العالم الذي يثير اهتمامكم فهناك VCE خاصة به, مع كل مهارات العالم الحديث التي ستحتاجونها للحصول على وظيفة في أكثر المجالات طلبا في استراليا. اكتشفوا VCE تناسب عالمكم, ابحثوا عن VCE.
2: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897222 خلف KFC.
7: 1800 ميديكير, أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة, كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا, ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض, لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع, لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
12: كان عليك فقط أن تقل ابنك, إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل, لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق, مياه الفيضانات تخفي أضراراً في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك, جد طريقاً آخر, ابتعد عن الفيضانات.
13: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل, وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل, مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس, بابا غنوش, حمص, توم وأنواع كتيرة, بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة, فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت, بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
14: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طاب ليلكم. في كأس العالم لكرة القدم الإنجازات العربية مستمرة، والمغرب يحقق إنجازا جديدا بتأهله إلى الدور ثمن النهائي بعد الفوز الكبير على كندا بنتيجة 3-0. المغرب كان أول المتأهلين إلى هذا الدور، على أمل أن يلحق به المنتخب المصري الذي تمكن من الوصول إلى الدور 16 للمرة الأولى في تاريخه.
1: الله على الفراعنة يا جدعان، مين كان بيتوقعها؟ دور 32 لوحده كانوا بيقولوا عليه مستحيل.
2: يا ريس انا بتكلم مصري ليه يا ريس؟
3: ايه؟
2: انت قلت ايه بالمصري؟
3: اللي قلت ايه ده؟
1: فعلا مصر عم تكسر التاريخ وعم تدخل دور 16 لأول مرة، وعم بتقول هيدا مش مفاجأة، هيدا زلزال. قبل المونديال طالعين بالإعلانات يقولوا يا مسهل ونشوف آخرنا فين.
4: احنا على صعود.
5: صعود يا كابتن؟
6: مش هقدر والله طنط، أكون لسه في أمريكا.
7: هنا في ايه يا جماعه؟
8: خلصوا
4: وفي يا جماعه، المره دي هنطول وهتشوف
9: يا كل الشكاكين، المره دي مطولين.
1: خد بقى الرد على ارض الملعب وبيعرق اللاعبين المصريين الابطال. تاريخ اي تاريخ، الاتحاد المصري تاسس عام 1921، هو اقدم من نص الكوكب، وبالفيفا من عام 1923، وعندهم اكثر من 2 مليون لاعب كره قدم، يعني الشارع كله بيلعب فوتبول. عندك الاهلي نادي القرن بافريقيا، وعندك الزمالك، يعني اصلا القمه بتول على وحده. منتخب 2026 نازل مولعه من دون اي هزيمه، جاب استراليا بالدور 32 بضربات الترجيح وبقلب قوي كتير، وعلى الخط واقف مين؟ العميد حسام حسن، 3 أمم افريقيا بجابته وعارف طريق البطولات. مصر لعبت كاس العالم 1934 بايطاليا، وكانت من اول 16 منتخب بالعالم، ورجعت لعبت بال90 وبال2018. بس حاليا بعام 2026 الصورة عم تكون بشكل آخر، أبو صلاح القائد ولاعبين محترفين جايين يكتبوا المجد. والجاي مين؟ الأرجنتين، أبطال العالم وميسي. بس لحظة، في حدا كبير على مصر؟ ما كابو فيردي كانوا حيطيروا الأرجنتينيين. الطابة دايما فيها مفاجآت، والتسعين دقيقة بتوعدنا والجمهور كله راح يكون وراهم. يلا يا فراعنة اكتبوا التاريخ، ويلا يا مصر انت قادرة تعمليها وتوصل لأبعد مكان ممكن بها المونديال.
0: في لبنان العدوان الإسرائيلي لم يتوقف، وإن أخذ شكلا موضعيا في أكثر من منطقة من الجنوب. أما البقاع الغربي الذي كان له نصيب كبير من هذا العدوان، فأهله يرفضون الاستسلام للدمار والنزوح ويصرون على عودة الحياة إلى بلداتهم.
10: في 1949 وصفت الأمم المتحدة نهر الليطاني بمفتاح مستقبل لبنان لأسباب عدة، وأبرزها السيادة اللبنانية على كامل مياهه. وفي 2026 تحول هذا النهر إلى مفتاح للحرب بين حزب الله وإسرائيل لأسباب عدة أيضا، وأبرزها أنه يشكل صلة وصل بين البقاع والجنوب كما هي الحال في هذه النقطة.
11: وبما أن البقاع هو خط إمداد لحزب الله نحو الجنوب بنظر إسرائيل، نالت قرى البقاع الغربي الواقع على ضفتي النهر حصتها من التدمير والقتل.
10: لعل بلدة سحمر هي أكثر قرى البقاع الغربي تضرراً، وهذه الأضرار التي نراها تؤكد أن البلدة كانت هدفاً استراتيجياً عسكرياً بالنسبة لإسرائيل التي لم توفر لا الحجر ولا البشر، وأسقطت في هذه البلدة وحدها 93 شهيداً، هذا عدا عن حجم الأضرار الضخم في المنازل والمؤسسات.
12: البنى التحتية أضرار كتير كبيرة.
13: طب رئيس ليش هذا التركيز كان هادا على البلدة؟
12: بلدة كبيرة وفيها عدد كبير من الأحرار والمقاومين. هان الناس كلها قولا واحدا على القاعدة اللي أرساها سماحة الإمام القائد سيد موسى الصادر حين قال أن إسرائيل شر مطلق، وشر مطلق والتعامل معها حرام.
11: التنقل بين أحيائها القديمة وركامها يرسم صورة البلدة التي باتت منكوبة. 181 وحدة سكنية دمرت فيها كلياً، و95 دماراً جزئياً، 85 مؤسسة دمرت كلياً، و71 جزئياً. غالبية سكانها عادوا خوفاً من التشرد، لكن مقومات العيش غائبة بين الردم والكهرباء المقطوعة عن أكثر من 100 بيت. في يحمر وطأة الدمار هي نفسها، وإن بدا حجم الدمار أقل، القذائف المدفعية خرقت جدران المدرسة الرسمية ومختبرها وزعزعت بنيتها، والغارات الإسرائيلية قضت على ذكريات وعلى مصالح أسسها أصحابها من سنوات الاختراب الطويلة.
3: هي مؤسسة محطة بنزين وشيء له علاقة بالكونستراكشن، مواد بناء وأدوات صحية. بالبداية بدنا نجهز المحطة كرمال يسر أمور الناس، في جزء كبير يعني بيعبوا من عندنا منهم بنزين وفيش محطات كتير هون بالمنطقة يعني.
11: وما بين قساوة العدوان وصعوبة مقاومته كان حسن يراقب، وهو الذي لم يترك البلدة منذ طلقة النار الأولى حتى اليوم.
5: عالم كله نصحتني أني أنا أطلع، بس أنا متكمش بأرض ضيعتي وبأهل ضيعتي، أنه كيف بدي أترك وما يظلش في حدا هون؟ لا سمح الله فات غريب فات حدا، بده يضل الإنسان عينه على محل ما هو سكنه لأنه عزيز كتير علي.
7: القصف المدفعي كان يجي علينا من منطقة الخيام، مرجعيون، دبين، اللي هي قريبة هي ورا التلة هون.
11: اليوم لم يعد حسن وحيدا، بل أن يحمر تتنفس الصعداء، أهلها يحاولون تخطي الحرب ومآسيها.
7: نحن على ضفاف الليطاني في منتزهات هلأ بتشوفيهم، فتحت وصارت عم تستقبل ناس، يعني رجعت الحياة لطبيعتها، ومنطقنا حلوة وأهلنا بالمنطقة ناس طيبين كمان بحبوا كل الناس اللي تجي لعندهم.
11: فما يريده أبناء هذه المنطقة هو التحرر والعودة إلى بلداتهم التي لطالما كانت تنبض بالحياة والفرح.
0: محاولة فرنسية لاستعادة دور تراجع في الشرق الأوسط، وهذه المرة من البوابة الاقتصادية السورية. هل تخرج فرنسا من التاريخ؟ عنوان كتاب على شكل سؤال طرحه الجنرال بيير ماري غالوا، أحد بنات قوة الردع النووي الفرنسية في نهاية التسعينيات من القرن الماضي، وجوابه لا يختلف اثنان عليه. نعم، تراجع الدور الفرنسي في الشرق الأوسط أسوة بما حصل في إفريقيا ومناطق عدة خلال العقود الماضية. ففرنسا التي انتدبت لبنان وسوريا لربع قرن تقريباً تركت خلفها إرثاً تبدد شيئاً فشيئاً لأسباب عديدة، من بينها سياسة إرضاء الجميع التي لا تنفع كثيراً، والأهم دخول قوى عظمى أخرى كالولايات المتحدة وروسيا والصين على الخط ما همش الدور الفرنسي. لم تكن سلسلة المبادرات التي قادها ماكرون منذ العام 2020 ناجحة، وفي جميع أنحاء المنطقة لم تتمكن الدبلوماسية الفرنسية من تحقيق اختراق ملموس يحد من الهيمنة الأمريكية. ومن الواضح أن خيارات فرنسا في إدارة الملف اللبناني والتقلبات فيما يتعلق بحرب غزة لم تعزز رصيدها. بدء استقرار مؤسسات الدولة السورية وتصاعد الاهتمام الدولي في سوريا من الملفات العسكرية والسياسية إلى ملفات الاقتصاد والاستثمار وإعادة الإعمار شكل حافزاً لدفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لزيارة دمشق الاثنين المقبل، منهياً قطيعة امتدت طويلاً مع النظام السابق، حيث يفتح صفحة جديدة من العلاقات الاقتصادية والسياسية مع القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع.
8: تأتي زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى سوريا كأول زيارة لزعيم أوروبي أو أجنبي إليها، لتمثل محاولة فرنسية للتأكيد على استمرار الاهتمام أو استمرار النفوذ الفرنسي في المشرق. كان الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع قد بدأ نشاطه العالمي بزيارة باريس في مايو أيار من العام 2025.
0: من دون شك هناك تسابق خليجي دولي نحو سوريا باعتبارها فرصة اقتصادية، وهذا ما يدفع الرئيس الفرنسي لاصطحاب وفد اقتصادي كبير يضم رجال أعمال ومسؤولي شركات فرنسية قد ترغب في حجز موطئ قدم لها داخل السوق السورية. فرنسا بحكم تاريخها وعلاقاتها بالمشرق تمتلك فرصة للإسهام في فتح صفحة جديدة مع سوريا قائمة على دعم المؤسسات وتشجيع الاستثمار والمساعدة في إعادة الأعمار عندما تتوافر الظروف المناسبة، لكن مشوارها لا يكون سهلا في ظل منافسة شديدة وعلاقة غير سوية لباريس مع روسيا والولايات المتحدة على السواء.
14: بعد الفاصل النشرة نواصل.

0: مراسم التشييع الرسمي للمرشد الإيراني الراحل علي خامنئي تنطلق، والبداية كانت مع الوداع الشعبي في طهران. الزميل وسام نصر الله الموجود في طهران لمتابعة المراسم كانت له هذه الرسالة.
1: نحن الآن في مصلى الإمام الخميني، حيث خلفي مئات الألاف من المشاركين في تشييع مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي. الناس توافدت منذ الصبح.

0: عبر 2 أستراليا 16 مكملين فترتنا برفقتكم، ما تروحوا محل. إذا اختلفنا مع بعض ما بيعني أنه لازم نكره بعض. وجهة النظر نختلف بوجهات النظر، إيه الاختلاف مطلوب، بس الخلاف أكيد لا.
1: Feel the summer magic with the summer music on 2ME. Cha-cha-cha.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للأحصاء.
3: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 لـ 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع أفتر باي. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790 1387. وما تغير إلا عند الصفدي.
1: 2ME, the new

0: 60 دقيقة أيام تيمية أستراليا. بالنسبة للمبادئ يلي بتتغير أو يلي مبادئه بتتغير تبقى هي وجهات نظر، وجهات نظر تبقى مش ما اسمها مبدأ، ما بعتقد العلاقة بالمبادئ. خليكم راجعين.
1: Listen live, live the dream in pure digital stereo. 2me.com.au.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222 خلف KFC.
6: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم، ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا، من محضري القهوة، من المعلمين، من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/Arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.
7: بينما يستعد رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي للسفر لإجراء محادثات مع دولتين من جزر المحيط الهادئ خلال الأسبوع المقبل، يعود دور الصين في المنطقة ليصبح موضع اهتمام مرة أخرى، وتصف وزيرة الخارجية بأنه تنافس دائم. لمزيد من التفاصيل أنا صباح بكرة دوم البريكفاست شو عبر 2ME أستراليا.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Andrew Kaloupis with the latest. New South Wales has activated its bird flu response plan after its first confirmed case of H5 avian influenza. An infected giant petrel was found near Hawk's Nest on the state's mid-north coast on Friday, and tests have now confirmed the bird had the highly pathogenic influenza. It's the sixth confirmed case of H5N1 strain identified in migratory seabirds in Australia. Ukraine has carried out a long-range drone attack on Russia's second city of St. Petersburg, striking oil infrastructure. Ukraine's president, Volodymyr Zelensky, described the attacks as long-range sanctions aimed at stopping Russian oil money funding the war against his country. Russia says it shot down dozens of drones over St. Petersburg. US President Donald Trump has vowed to fight a new communist menace during a speech to celebrate the 250th anniversary of American independence. At the Mount Rushmore National Monument in South Dakota, Mr. Trump warned of a resurgence of communism and newcomers who embraced ideas opposed to the American way of life. He singled out migrants, warning that they want to dismantle democracy in the United States. A 27-year-old man's in a critical condition after sustaining a serious head injury during a suburban AFL match in Melbourne's north. The Epping player sustained the injury in the match against Laylor on Saturday afternoon. In a statement, the Epping club says its sincerest thoughts and thanks are with everyone who assisted the player. The game was abandoned after the incident. ABC News.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. ترامب يؤكد أن إيران تواقة لعقد اتفاق ولا تبادل لإطلاق النار لمدة أسبوع. رئيس وزراء العراق يوجه بمكافأة مجزية لمن يبلغ عن الأصول والأموال العامة المنهوبة. عون يدعو ترامب إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب لبنان وعملية تمشيط إسرائيلية فوق مجدل زون جنوب البلاد. عودة التصعيد العسكري في مالي، مواجهة جديدة مع القاعدة عبر 5 محاور رئيسية في شمال ووسط البلاد. وزيلنسكي يطلب مساعدة ترامب لإنهاء حرب أوكرانيا، وبوتين يتصل بالرئيس الأمريكي لمناقشة الأزمة. أهلا بكم مشاهدينا. البداية بأحدث تصريحات الرئيس الأمريكي بشأن إيران، فقد أكد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه قال إن الأخير يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه.
1: بعد سنوات من الحديث عن الصداقة القوية، يبدو أن العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تدخل مرحلة غير مسبوقة من التوتر. وبحسب المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، كشفت الحرب مع إيران عن تباين واضح بين رؤيتي الرجلين. فبينما يسعى ترامب إلى تثبيت اتفاقات لوقف التصعيد مع إيران ولبنان، يفضل نتنياهو مواصلة الضغط العسكري على أكثر من جبهة. ويشير المعهد إلى أن هذا التباين ترافق مع مكالمات متوترة وانتقادات متبادلة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان استياء ترامب سيتحول إلى سياسات قد تضعف نتنياهو أم يبقى في إطار الخلاف السياسي. في الداخل الإسرائيلي تأتي هذه التطورات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر، بينما تظهر استطلاعات الرأي تراجع قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي. لكن وبحسب الصحافة الإسرائيلية فإنه ورغم الخلافات تتأرجح نتائج الزيارة بين سيناريوهين. الأول، يسعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بإدراج برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية وقف دعم إيران لوكلائها ضمن أي اتفاق نهائي مع طهران، فيما يهدف ترامب لترتيبات إقليمية، وربما يسعى إلى الجمع بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لضمان صمود وقف النار بالدرجة الأولى. أما السيناريو الثاني فيشير إلى أنه في حال إصرار نتنياهو على مواصلة التصعيد في لبنان أنه قد يدفع باللقاء لحمل مزيد من الضغوط. لكن تقرير المعهد لا يستبعد أن يسعى الطرفان إلى احتواء التوتر خلال لقائهما المرتقب، إذ لا يزال دعم ترامب يمثل ورقة سياسية مؤثرة لدى جزء من الناخبين الإسرائيليين.
0: في إيران مشاهدينا، لا تزال مسألة الاتفاق تزيد الانقسام في الداخل، حيث نقلت نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار أن الرئيس مسعود بشكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لعبا دورا حاسما في إقناع المرشد مجتبى خامنئي بالموافقة على الاتفاق. ووفقا للمسؤولين، زار بشكيان المرشد خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة وأن الحصار البحري الأمريكي يشل البلاد، مروحا بالاستقالة إذا رفض الاتفاق. كما وجه همتي رسالة إلى مجتبى حذر فيها من أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد بحلول نهاية أغسطس إذا استمر الحصار البحري، مؤكدا أن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها. من لندن مشاهدينا مع الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذن وفقا لهذا التقرير من نيويورك تايمز عن مسألة الاتفاق وكيف أنه زاد مستوى الانقسام في الداخل الإيراني، كيف تقيم هذا التقرير وهذه المرحلة التي وصل إليها الانقسام بين مختلف التيارات التي تتصدر المشهد في إيران حاليا؟
2: في البداية تحياتي لك أحمد ولمتابعيكم الكرام. فيما يتعلق بالتغرير، يبين بأن الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية، وهذا ما أشرنا إليه سابقا على قناة العربية، بأن إيران لفترة قصيرة يمكنها أن تتحمل العقوبات وأيضا خنق الموانئ الإيرانية، لكن على المدى المتوسط والبعيد لا تستطيع إيران. فلذلك من المتوقع وبشكل كبير أن يقوم الرئيس الإيراني باعتباره هو المسؤول عن اقتصاد البلاد بعد تعثر المفاوضات والضغط من جانب خماسية الحرس الثوري الإيراني. لذلك استنجد بالمرشد الإيراني أن يعطيه هذه الفرصة للتفاوض، لكن لا ننسى بأنه الإذن من المرشد الإيراني لوحده لا يحل مشكلة المفاوضات الإيرانية، طالما هنالك إصرارا من قبل التيار المتشدد الحرس الثوري الإيراني بقادة الخمسة المؤثرين على سياسة البلاد. لذا لا أعتقد أنه بالفعل ستنجح سياسة بيزشكيان، وحتى تصريح المرشد بأنني وافقت لكن لدي رأي آخر ومن ثم عدل، هذا يبين أن الرواية التي تشير بأن بيزشكيان طلب من المرشد بأنها شبه قريبة للواقع.
0: ولكن سيد عبد الرحمن، يعني هذه الواقعية التي يعبر عنها التيار الإصلاحي أو البراغماتي يعني في إيران تبدو أقل حضورا يعني في خطاب التيار المتشدد، كما تابعنا في حديث بيزشكيان مثلا للمرشد الإيراني وهمتي كذلك. يعني ما الذي يفسر هذا التباين، يعني وهل هو اختلاف في قراءة المصالح الوطنية أم أنه اختلاف في طبيعة أيضا الرؤية الأيديولوجية لكل تيار؟
2: أولا لا ننسى بأنه قاليباف هو من ضمن مجموعة الخماسية للحرس الثوري الإيراني التي تتكون من قاليباف، مجيد خادمي، وأيضا ذو القدر، وأحمد وحيدي، إلى جانب علي عبد الله. هذه الخماسية لدى الحرس الثوري الإيراني هي من تلعب الدور، وأعتقد أنه وجود قاليباف هو من يمثل هذه المجموعة. لذلك لا أجد بأنه هنالك اختلافات جذرية، وإنما الاختلافات فقط
0: باسلوب
2: تفاوض اختلافات تكتية. الحرس الثوري الإيراني لديه رؤية مختلفة عن الدبلوماسية. الدبلوماسية يعني بعد مفاوضات والوساطات بالطبع لا بد وأن تكون هنالك بعض التنازلات، لأن بالمفاوضات يجب أن يكون هنالك بعض التنازلات. وبما أن الحرس الثوري الإيراني هو ليس من ضمن الوفد التفاوضي، فهو يتمسك بالمطالب التي يجدها بأنها من مصلحة النظام الإيراني، ولذلك أصبح بعض الاختلاف بين قاليباف وأحمد وحيدي، لأن عندما اصطدم قاليباف بواقع الأمر غير من وجهة نظره، لكن لا يزال الحرس الثوري الإيراني هو المهيم والمسيطر.
0: شكرا لك من لندن، كنت معنا الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المواطنين العراقيين عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. ووجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون، تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. نشاطنا مستمر مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. العربية ترصد معاناة النازحين في مخيمات إقليم دارفور. ولدينا أيضا الكونغو تحذر فيروس إيبولا قد يودي بحياة 1000 شخص يومياً.

لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الجيش الإسرائيلي مستعد منذ فترة لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، لكنها تأجلت بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب المصادر جاء التأجيل استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي الذي لا يريد انفجار الأوضاع في لبنان. كما دعا الرئيس اللبناني جوزيف حاون الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري المبرم.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. القديس الساعة مخصص اليوم للقديس عبد الأحد والوردية.

القديس دومينيكوس يلي ولد بإسبانيا سنة 1170 هو أنشأ فكرة المسبحة وصلاة الوردية. كان بده يحارب بشدة بدعة الألبيجازيين أو the Albigensians يلي بيعتقدوا أنه جسد المسيح هو شيء مادي وليس من صناعة الله. وتفشى أوبئة كتير بهيديك الأيام بإيطاليا وبإسبانيا وبفرنسا. حس أنه الكنيسة انضربت كليا. راح على مغارة قرب مدينة طولوز بعد 3 أيام من الصوم والتقشف والصلاة لمريم العذراء. تلطفت عليه العذراء وظهرت بقلب المغارة مع 3 فتيات ورسموا له المسبحة ورموزها. مثلا الفتاة الأولى لابسة أبيض عبارة عن أسرار الفرح، الفتاة الثانية والصبية الثانية لابسة أحمر ومعها 50 صبية عبارة عن أسرار الحزن إلى آخره. سانت دومينيك دي جوزمان هو مؤسس الرهبنة الدومينيكية دومينيكان أوردر، وهو شفيع العلماء الأسترونومرز، علماء الفضاء وعلماء الطبيعة ناتورال ساينتست. وهو انشهر بتأسيس المسبحة وإعلان شهرتها بالعالم. بهيدي الساعة نطلب منك تساعدنا على تلاوة الوردية وتساعد الطلاب وعلماء الطبيعة. سانت دومينيكوس pray for us. قديس الساعة saint of the hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 24/7. On the hour, every hour.
1: لو كان الإنسان بيقول كتر خير الله أكتر ما بيشتكي للاقي راحته كيف ما التفت. نهاركم سعيد، الله معكم. هون راديو تو ام اي.
2: كان عليك فقط أن تقل ابنك، إنه طريق سلكته 100 مرة من قبل، لكن بغض النظر عن نوع سيارتك أو مدى ألفتك للطريق، مياه الفيضانات تخفي أضرارا في الطرق قد توقف سيارتك أو تعطلها. قرار خاطئ واحد قد يؤدي إلى ندم مدى الحياة. لا تعرض حياتك أو حياة من تحب للخطر. عد أدراجك، جد طريقا آخر، ابتعد عن الفيضانات.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
5: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أن أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: منيح زمطنا هالمرة، شو ناطر؟ غير هلأ، غير دواليب سيارتك عند الصفدي، معروفين من 6 ل 2007، ومع كل غيار 4 دواليب بتحصل على فري ويل ألايمنت، بيتحدوا أرخص سعر بالسوق مع حسم 5% conditions apply. غير اليوم وادفع مع after pay. محلات صفدي للدواليب 84 يريك رود لكمبا 9790-1387، وما تغير إلا عند الصفدي.
7: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
8: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
9: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
10: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
11: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
0: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: طبت أوقاتكم. الجنرال جوزيف كليرفيلد، احفظوا هذا الاسم جيدا. إنه رئيس لجنة الميكانيزم سابقا، وهو اليوم رئيس اللجنة الأمنية والعسكرية المشرفة على تطبيق صيغة الاتفاق اللبناني الإسرائيلي. كليرفيلد يتحرك حاليا بعيدا من الأضواء على مثلث بيروت تل أبيب واشنطن، وذلك لتشكيل فريق لبناني إسرائيلي أمريكي يتولى الإشراف على تطبيق صيغة الإطار، بدءا من تحديد المناطق التي ستعتبر نموذجية في الجنوب. طبعا تحقيق الأهداف المذكورة ليس سهلا، فهو بحاجة إلى وقت وإلى جهد، ولا سيما أن كليرفيلد واقع بين تعنت حزب الله الرافض مبدأ تفكيك ترسانته العسكرية، وبين استغلال إسرائيل موقف حزب الله لتأجيل استحقاق الانسحاب من الأراضي اللبنانية المحتلة. وفي هذا الإطار لا يملك لبنان الرسمي إلا أن يراهن على ثبات موقفه المبدئي من جهة، وعلى دعم الولايات المتحدة الأمريكية. وقد بدا لافتا في هذا الإطار ما كتبته السفارة الأمريكية في بيروت على منصة إكس في عيد استقلال أمريكا، إذ أكدت وقوف الولايات المتحدة بفخر كبير إلى جانب الشعب اللبناني وهو يشق طريقه نحو مستقبل أكثر إشراقا يحمل السلام والازدهار والوعود التي طال انتظارها. ميدانيا إسرائيل تواصل عملياتها المحدودة، وقد شنت غارة من مسيرة في بلدة المنصوري، كما نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا في منطقة دير سريان في قضاء مرجعيون. لكن البارز عسكريا اليوم ما نقلته وسائل أعلام إسرائيلية من أن نتنياهو لا يزال ينتظر الضوء الأخضر من ترامب من أجل السيطرة تماما على تلة علي الطاهر، وهي قاعدة عسكرية كبيرة لحزب الله محفورة في الصخور. ووفق الإعلام الإسرائيلي فإن ترامب لا يزال يرفض الأمر، وقال لنتنياهو: دعني أتعامل أولا مع إيران ولا تزعجني بالانفجارات هناك. توازيا، إيران تواصل تشييع مرشدها الأعلى السابق علي خامنئي، وذلك بغياب خليفته ابنه مجتبى الذي لن يشارك في المراسم على ما يبدو خشية محاولة اغتياله أو كشف مكان وجوده. لكن البداية من صيغة الإطار التي أضحت بين منطقتين وموعدين، فيما الرئيس عون دعا الرئيس ترامب إلى أن يدعم ثلاثية جيش الشعب ومؤسسات. تقرير رامي نصار.
1: تطويق الردود بانتظار تطبيق البنود هي حال المراوحة التي يشهدها إطار العمل الموقع بين لبنان وإسرائيل على وقع مجموعة لاءات: لا تراجع من الدولة اللبنانية، لا تجاوب من حزب الله، ولا انسحاب إسرائيليا. إنما أبقى نبيه بري ووليد جنبلاط معارضتهما صيغة الإطار مضبوطة تحت سقف عدم زعزعة الحكومة والشارع وعدم تشكيل جبهة سياسية تسعى للإطاحة به، فيما تشهد الجبهة الجنوبية حال ترقب أيضا حيال ما ستحمله الاتصالات من جديد. وهنا يقول مصدر في ثنائي أمل حزب الله للMTV أن المناطق التجريبية ما بتمشي، فهل يعقل الاكتفاء بمنطقتين؟ قد تستغرقان سنة ربما للإنجاز إن انسحب منهما الإسرائيلي مع الانتشار والتحقق، فيما يصر الإسرائيلي على أنه إذا كان لابد من دولة أخرى تراقب مع الأمريكيين في الجنوب فهي بريطانيا وليست فرنسا. ويشير مصدر مطلع على مسار المفاوضات عبر الMTV إلى اختيار الجنرال جوزيف كليرفيلد لترأس آلية التنسيق الثلاثية التي قد تبدأ عملها من خلال جولاته بين لبنان وإسرائيل، حيث يلتقي ممثلين عن كل من الجيشين ضمن إطار الجهود الأمريكية للتوصل إلى ترتيبات تناسب الطرفين. لذا شكر رئيس الجمهورية اللبنانية نظيره الأمريكي في برقية تهنئة لمناسبة عيد الاستقلال 250 للولايات المتحدة قائلا: نقدر مساعيكم وندعوكم إلى الاستمرار في الوقوف إلى جانب قضايا لبنان المحقة والعادلة، وإلى جانب مؤسساته وجيشه وشعبه، علنا نطوي صفحة الحروب والمآسي والألم ونفتح صفحة جديدة من الأمل والسلام والاستقرار. وبانتظار تحديد موعد لزيارة عون إلى أمريكا، لا بد من ترقب موعدين مهمين: الانتخابات الإسرائيلية في تشرين الأول المقبل، والتي من المستبعد أن ينسحب الإسرائيلي قبلها من لبنان مع ميل دائم إلى تجديد العمليات العسكرية، والموعد الثاني الانتخابات النصفية الأمريكية التي قد تبدل من أولويات ترامب.
2: صيغة الإطار بين لبنان وإسرائيل، ما هي وما مدى إلزامها القانوني دوليا؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
3: بعد الجدل القائم في شأن ما يعرف بصيغة الإطار وبعد ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام على أثر الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء من أن هذه الصيغة لن تعرض على الحكومة، يبرز السؤال الأساسي: هل تعد هذه الصيغة معاهدة دولية أم أنها لا تندرج ضمن هذا التصنيف؟
4: صيغة الإطار طبعا اليوم ما بتشكل اتفاق دولي ولا معاهدة دولية بمنطق القانون الدولي، قواعد القانون الدولي واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969. إذن هي مجرد صيغة تضع المبادئ الأساسية اللي ممكن أنه بعدين يصير على أساسها اتفاق دولي أو معاهدة دولية. فإذن هي منا بحاجة لموافقة مجلس الوزراء وموافقة مجلس النواب، وكل ما حصل من مسار هو مسار دستوري وقانوني صحيح.
3: إذن هل تملك السفيرة ندى معوض الصلاحية للتوقيع على هذا الإطار، وهل يكون ملزما للدولة اللبنانية أم يحتاج إلى موافقات دستورية ورسمية؟
4: السفيرة معوض حائزة على تفويض من قبل رئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة عملا بالمادة 52 من الدستور اللبناني ومن اتفاقية فيينا للعام 1969، وبالتالي كل ما تقوم به السفيرة معوض هو قانوني وصحيح وهو ملزم للدولة اللبنانية. طبعا نحن اليوم بعدنا عم نحكي عن صيغة إطار بيترتب عليها التزامات سياسية.
3: في الخلاصة، صيغة الإطار ليست اتفاقا بل هي إطار تفاوضي ومدخل لتحقيق الهدف الأساس وهو اتفاق متكامل.
0: تصعيد ميداني في الجنوب ورسائل سياسية وعسكرية من تل أبيب تجعل المشهد مفتوحا على مزيد من التوتر. تقرير شربل أبي هاشم.
5: فرون بلدة لا تزال تعيش على وقع الدمار، منازل مهدمة، شوارع تحمل آثار القصف، وأهال يحاولون استعادة تفاصيل حياتهم اليومية رغم كل ما خلفته الحرب. هنا لا تزال صورة العدوان حاضرة في كل زاوية، فيما يرفض أبناء البلدة أن تكون فرون منطقة تجريبية نموذجية، مؤكدين أن الجيش اللبناني منتشر فيها.
6: بلدة فرون هي خارج الخط الأصفر وهي غير محتلة، ولا يوجد فيها أي عسكر إسرائيلي، بل بالعكس يتواجد فيها الجيش اللبناني خلال الحرب حتى هذه اللحظة.
5: غضب الأهالي جاء بعد تصريحات إسرائيلية جديدة. وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أكد استمرار سياسة فرض الوقائع الميدانية.
7: ستبقى القوات الإسرائيلية فيما يسمى بالمناطق الأمنية التي أقامتها في لبنان وسوريا وقطاع غزة حتى إشعار آخر.
5: وفي موازاة هذه التصريحات، كشفت مصادر إسرائيلية للقناة 15 أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينتظر الضوء الأخضر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنفيذ عملية عسكرية تستهدف ما تصفه إسرائيل بقاعدة تابعة لحزب الله داخل مرتفعات علي الطاهر. ووفق المصادر أيضا، طلب ترامب تأجيل العملية في ظل استمرار المفاوضات مع إيران، بينما يقدر الجيش الإسرائيلي وجود ما بين 30 و40 عنصرا من وحدة بدر داخل الموقع، بينهم عدد من القادة. أما جنوبا فاستمر التصعيد الميداني. المدفعية الإسرائيلية استهدفت جبل باصيل قبالة راميا وبيت ليف في قضاء بنت جبيل، فيما نفذت مسيرة إسرائيلية غارة على بلدة المنصوري في قضاء صور بالتزامن مع إطلاق رشقات رشاشة باتجاه حديتا وأطراف كونين والطيرة. في المقابل، أعلن الجيش اللبناني أن وحداته المتخصصة فككت 4 قنابل غير منفجرة من مخلفات الغارات الإسرائيلية في عبا وحروف وبرج الشمال ودبين، ونقلتها إلى مكان آمن لاستكمال الإجراءات. صحيا، أعلنت وزارة الصحة العامة أن المحصلة التراكمية للحرب الإسرائيلية منذ 2 آذار وحتى 3 تموز ارتفعت إلى أكثر من 4300 شهيد وأكثر من 12000 جريح، فيما يبقى الجنوب بين وقف هش لإطلاق النار واعتداءات لا تزال تتكرر بشكل شبه يومي.
2: وفي السياق، استقبل قائد الجيش العماد رودولف هيكل قائد اليونيفيل في اليرزي وبحث معه في المستجدات والتطورات، ولا سيما في الجنوب، وسبل تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل في ظل التحديات الأمنية الراهنة.
0: حياتيا وفي الحرب الأخيرة، تحويلات المغتربين اللبنانيين إلى لبنان تأثرت ولكن إيجابا. التفاصيل مع يارا الهندي.
8: وقت اشتعلت الحرب بالمنطقة، الكل توقع أنه تحويلات المغتربين اللبنانيين من الخليج وغيرها رح تتراجع، ولكن المفاجأة اللي صار كان العكس. بعملية حسابية بسيطة تنعرف التحويلات قد بلغت، تابعوا معنا. خروج الدولار من لبنان سنويا بلغ 25 مليار دولار، بتتقسم على شكل التالي: 20 مليار دولار استيراد، 3 مليار دولار تحويلات العمالة السورية، مليار دولار للعمالة الأجنبية الأخرى، 700 مليون دولار بيصرفها اللبناني على السفر، و300 مليون دولار نفقات حكومية خارجية من سفرات وبعثات وأنصليات. بالمقابل المداخيل المباشرة بالدولار أقل، حوالي 3 مليار دولار صادرات من صناعة وذهب وزراعة وغيرها، 4 مليار دولار من السياحة، وحوالي 2 مليار دولار من تجارات ممنوعة. يعني مجموع المداخيل حوالي 9 مليار دولار، والعجز المفترض بيوصل ل 16 مليار دولار، بس ميزان المدفوعات سجل فائض هالسنة بحوالي 3 مليار دولار.
9: تحويلات المغتربين تصل سنويا ما بين 14 مليار دولار وصولا إلى 19 مليار دولار. هلا رسميا هي 7 مليار، لكن أكترية هاي المصاري بتيجي نقدا مع الناس اللي بيسافروا وبيجوا بيروحوا من أفريقيا، من الخليج، من أمريكا، من كل دول العالم الموجود فيها حوالي 800 ألف عامل لبناني بالخارج، وبالتالي هيدي المصاري هي اللي عم تخلي الاستقرار قائم بلبنان والدولار معروض بالرغم من كل الأزمات.
8: فالحرب بالخليج استمرت تقريبا 40 يوم وأحوال اللبنانيين تأثرت جزئيا، بس الخبر الإيجابي هو أنه التحويلات وخصوصا من دول الخليج ما تراجعت.
9: بالعكس اللبناني الموجود برا سواء بالخليج اللي بقي بعمله أو بأوروبا أو بأمريكا بالرغم من كل هاي الأزمات كان عم يحول أو لمساعدة عائلته اللي اضطرت تنزع وتستأجر وتصرف أكثر، أو لمساعدة ناس من ضيعته أو بقربوه أو أصحابه. فبالتالي اليوم أي جولة على الصرافين بالبربير بالحمرة بمارليس بكل أسواق الصيرفة كان يجي ناس معهم 100 ألف و 200 ألف دولار يصرفون على اللبناني ويحطوا بكل ظرف 5 ملايين ليرة يوزعون على

a DCSAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Francis of Assisi. أعلنت إيطاليا سنة 2025 ب24 الأول إنه مار فرانسيس عيده عيد يوم عطلة رسمية بعد ما كان ألغوا هيدا القرار من زمان من سنة 1977. وقالت رئيسة الوزراء I welcome with joy and satisfaction the news of the Senate's final approval of the parliamentary bill reintroducing October 4, the day on which we celebrate St. Francis, the patron saint of Italy. كان هالخطاب الشعبي والاحتفالات كتير قوي، وأقامت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني احتفالات كتير حلوة وكلها رقص على الطريق، وكلنا شفنا طبعا البث المباشر بأستراليا. كانت فرحة الشعب الأسترالي والتلياني كتير كبيرة لما انكرسوا هيدا النهار للاحتفال بمرور 800 سنة على موت البوفيرولو أوف أسيزي، بور مان أوف أسيزي، لأنه معروف عن مار فرانسيس تخلى عن كل أملاكه وكرس حياته كلها للفقر والتجرد والعيش بالطبيعة. Saint Francis of Assisi, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

عبر أسير تويمي أستراليا 1638 AM نتابع الفترة برفقتكم أغاني محطات مواضيع وأكيد منتوقف مع استراحات نحن وأنتو نرتاح.

0: بعد هالاستراحة بنرجع لعندكم.
1: 2ME Australia and 2ME Gold هلا على تطبيق iHeart, وما تنسوا تحطوا 2ME Australia و2ME Gold بالfavorite section. نزلوا التطبيق واستمتعوا بأجمل الأغنيات والبرامج. هنا 2ME Australia. 2ME Australia هلا على تطبيق iHeart.
2: سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء. سيبدأ التعداد السكاني في شهر أغسطس آب القادم, ونحتاج إلى أن نحصل على إجابات من الجميع حتى نتمكن من التخطيط لمستقبل أستراليا, من محضري القهوة, من المعلمين, من الحرفيين. في التعداد السكاني كل إجابة مهمة. قريباً ستحصل على تعليمات توضح ما ينبغي عليك فعله. لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة census.abs.gov.au/arabic. معتمد من المكتب الأسترالي للإحصاء.

0: هون راديو تو ام اي استراليا، المنوعات الغنائية وفقرات هذه الفترة على امل تكون نالت ارضاء الجميع.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
8: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
1: 1800 ميديكير، أنت تتحدث مع ممرضة مسجلة، كيف يمكنني مساعدتك؟
2: مرحبا، ابنتي مصابة بحمى لا تنخفض، لست متأكدا مما ينبغي فعله.
3: طبيب العام غير متاح في عطلات نهاية الأسبوع، لذلك لا أعرف بمن أتصل.
4: يقول الإنترنت إن الأمر قد يكون عدة أشياء مختلفة.
5: اسأل 1800 ميديكير للحصول على مشورة صحية مجانية لغير الحالات الطارئة على مدار الساعة من ممرضين مسجلين لوصلك بالرعاية المناسبة لحالتك الصحية. اتصل على الرقم 1-800-633-422. صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: Do my Sunday dreaming, oh yeah.
12: 24/7, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
13: الرابعة عصرا في باريس.
14: هجيرة بن عدة،
13: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار مستهلة بالعناوين. آلاف الإيرانيين يواصلون التوافد على طهران لحضور مراسم جنازة المرشد الأعلى علي خامنئي. لقاء مرتقب بين نتنياهو وترامب في واشنطن قد يتزامن مع زيارة الرئيس اللبناني. متمردون يشنون هجمات منسقة على مناطق عدة في مالي. مسيرات أوكرانية تقصف ميناء ومحطة نفطية في روسيا. وآلاف الألمان يتظاهرون ضد حزب البديل من أجل ألمانيا اليمينية المتطرف.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: تتواصل في طهران مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي بمشاركة آلاف المشيعين الذين توافدوا منذ الفجر إلى المصلى الكبير في العاصمة. ورفع المشاركون شعارات مناهضة للولايات المتحدة وإسرائيل، فيما وضع نعش خامنئي إلى جانب أربعة من أفراد عائلته الذين قتلوا معه. وتستمر المراسم 6 أيام قبل دفنه في مدينة مشهد شمال شرق إيران. إيران صعدت لهجتها بشأن مضيق هرمز محاذرة بريطانيا